0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ దలాల్.
1: బెర్రా బెర్రా బెర్రా బెర్ర సదు కతీర కతీర అమలు కతీర తయ్ బెర్ర బెర్ర బెర్ర బెర్ర త్రాక్
2: లా వద త్రాక్ ముస్తహల
1: ముస్తహల తయ్ బెర్ర బెర్ర
2: బెర్ర వేవ్
3: ظاطيرين
2: هذه ظابطة
3: حتكون ظابطة هي
2: على فكرة حتعجب الناس أنا حاسة كذا
3: بر الويف كله أوريجينال بدون زيف
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف
3: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تحرك ما تقيف
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
2: وبنقولها تاني
4: بر الويف.
0: دلال توتو جنابو خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان 21 years old 21 سنة تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة فطلعت من السودان من شهر 10 حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ I love to read different things ممكن literature كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير
5: مثقفة يعني ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة منورة يا دلال منورة جدا جدا جدا جدا
6: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
5: صراحة.
6: يعني أنا مبسوطة شديد إن أنت معانا يا دلال في البودكاست والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرحي لنا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها بس لا في بيعتمد على طبيعة الزول للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في
5: ممكن تكون حاجه بتاثر
0: حاجه بتاثر
5: طبعا كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحياه اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا فاهمه يعني حاجه بتكون بتوجعنا حاجه نقدر اصلا نتخطاها او حاجه بتجرحنا فاهمه يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا كلمه موف اون دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا فيها لخبطه من المشاعر فيها حاجات كثيره بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا ممكن نحارب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني وفي حياه تانية ممكن تكون غيرها كمان
0: خساره زول من الاهل زول قريب
5: ايوه طبعا
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
6: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
6: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي، هي مؤثرة معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
5: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك؟ يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
6: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
5: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
6: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
5: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
6: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
6: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
5: حيكون أخطر لقدام.
6: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري, ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
5: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة, وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حيات كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
6: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
5: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كتير شهيد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي, يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
5: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
5: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
5: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي
0: البوينت
5: التحدي يعني الأكبر.
6: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
6: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا
6: شايفة ماشي
0: في الغابة وأنا ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
5: انا بجري
0: عموما يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
6: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية, طيب أغير مجالي, لقيت جامعة هنا كويسة, لقيت سكولرشيب, لقيت, فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه وبندو في حظي. يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو, وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع وألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
6: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
6: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
6: جاتني جاهزه كده غيرت
0: جاتني جاهزه يلا
6: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
6: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
6: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
5: غير استعجلت نفسك
0: خالص
5: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
6: عندنا لعبة يعني
5: كلام
6: صح
5: عندنا لعبة يعني مدرين في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
6: عشرين عندي واحدة
5: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
6: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
5: اوكي
6: اشرحي لنا لو فهمتي منه حاجة يعني
5: انت فهمتي الحاصل شنو
0: يس
5: ايوه
6: هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
6: اصحي
5: انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير الدباره تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
6: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
6: لا لا دي عايزين
0: شطارة
6: انا عارفه لا درسونا
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
5: انت زول مطبخ طبعا
0: اكيد
5: لا لا يعني
0: الفاخر نسمع
5: نحيق من هنا يا دلال
6: اها يعني كده كلهم على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
6: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
6: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
5: هذا شغل عارف صح
0: يعني لازم
5: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
6: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
5: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
6: فهمت
5: انت فهمتيها
6: لكن ما دورك
5: لا لا دورك
6: كده يجري بحظك
5: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
6: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
5: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
6: أيوة
5: الموضوع على المهلة
6: المهلة
5: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
5: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
6: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
5: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
6: نوم الزيف نوم الزيف
5: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
5: ولا عامل نفسه نايم ايه حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصاله كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
5: ممكن
6: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع
6: في الخريف.
0: أقل حاجة بتقع أقل هواء.
5: أوكي. أربع حاجات تخاف منها
6: تمين. النسيب الخفيف.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، و12 بوابة عليها 12 ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل 12. 3 بوابات من الشرق، و3 من الشمال، و3 من الجنوب، و3 من الغرب. وسور المدينة له 12 أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء 12. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، وال11 فيروز، وال12 جمشت. والبوابات 12 عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خلي صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو الأبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مثلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

أعزائنا المستمعين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامج صباح بلدنا. أكيد بنتلمى في صباحاتنا دائما بوناساتنا المختلفة، بمواضيعنا اللي ممكن تهمنا كمجتمع سوداني وكمان كأسر، وفي نفس الوقت إذا جينا على يعني نخص المسألة ممكن تكون كزملاء وكأصحاب، خاصة في مواضيع ممكن تكون مرات شائكة، مواضيع تكون فيها يعني قصص كثيرة. فليلة دعوة لكل زول موجود معانا على الصفحة بإنه يتابعنا وإنه يشاركنا كمان ويتفاعل معانا في موضوعنا. الخوف ما حاجة بعيدة، لكن يعني بجد لما تيجي كلمة زي كده الواحد بيقف عندها، عبارة متوكل

0: كين خايف يمكن تكون يعني بجد حاجة بتسوقك لنقاط يمكن تكون بعيدة, وأي زول في حياته ممكن يكون مرة بالمرحلة دي. لكن كده قبل ما أنا أدخلكم في الموضوع, حابة أول حاجة أرحب بالزميلة الغالية الأخت الحبيبة رشيدة خليفة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة, صباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس, وصباح الخير على الناس اللي بدت معانا, وصباح الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا والبتدينا من وقتها. أنا مبسوطة بجد للموضوع ده, حاسة إنه المواضيع بتاخد منحنيات بتلمس القلوب. حكاية بتوكل لكن خايف, الاثنين خبطين في بعض كده خبطة, ربنا يساعدنا فيها إن إحنا نعرف نوزنها ونديها صيغة جميلة وصيغة أو نفنطة وخلي الناس تستفيد منها. بس قبل كل حاجة زي ما كل مرة بنقول, ما تخاف, وأبدأ يومك بقدرة ربنا وبراحة تتعدل.
0: أمين يا رب, أمين. وده شعارنا إنه نبدأ يومنا بقدرة ربنا, ونشكر ربنا على يوم جديد وعلى صباح جديد وعلى فرصة جديدة في الحياة. يمكن ناس كثيرة سمعت أخبار ما كويسة عنهم, ناس مريضة, ناس ممكن تكون انتقلت, وإحنا في ده كلهم مش عشان إحنا أحسن منهم موجودين على قيد الحياة, لكن دي بنعمة ربنا. فعشان كده في كل صباح جديد بنرفع دعيتنا بنشكر فيها ربنا على إنه أدانا فرصة جديدة, على إن نحن أحياء بنوجد وبنتحرك. وكمان حابين نستغل ده لكل فرصة في كل صباح نستغلها في إنجاز يكون جميل, في أثر جميل نتركه ورانا, في معاملة طيبة لزول المحتاج, في طبطبة خاصة يا رشيدة زي ما بنقول مكسورين مدشدشين. المرة الفاتت قلت كده جملة مرطرطي
1: مرة ترتي مش معلقة كنت تعرفي مرة ترتي كثيرة مكسرين من جوا.
0: مرطرطين بصراحة, لكن كده تعالوا كده نلملم أطرافنا, ويعني إذا في حاجات كثيرة مبعثرة كده نحاول نجمع كده مع بعض, ومخاوفنا الكثيرة اللي خلتنا نكون مشتتين, مش مشتتين فعليا لكن حتى في أفكارنا, في ثقتنا, في تعاملنا مع الآخر, في يعني إنه أنا أتقبل حتى الآخر. كتير المخاوف دي رشيدة بتكون بتقابلنا في حياتنا اليومية, لكن كده تعالي قبل المخاوف دي نطمن نفسنا كده.
1: ناخذ جرعة اطمئنان كده ونبدأ مش
0: عشان من الأول كده ما عايزين يعني نخوف معانا المتابعين, لكن كده كل واحد موجود على الصفحة يحكي لنا كيف كان يعني أسبوعه, بما إنه إحنا خلاص ماشيين على ختام الأسبوع.
1: خلص
0: يا رشيدة ليلة الأربعاء.
1: السنة خلصت صح؟ السنة ده شهركم.
0: خلي لي أسبوع السنة خلاص. فيعني تصبيحات كده جميلة إذا عايز تصبح على أي زول موجود معك على الصفحة بيتابع, وإنت متعود إنك إنت تشوفه على طول اسمه وتفاعله, وإنت حس حاليا ما لقيته إذا عايز تسأل عليه على طول. يعني إحنا بنحب التبادل بتاع المعرفة, وإنه الناس تطمن على بعض, دي حاجة جميلة جدا جدا. حباب كل زول يعني شاركنا, حباب كل زول طلع علينا, وإن شاء الله رب صباحاتكم بالخير وبال العافية رشيدة. يعني بجد عندنا متابعين يعني ما شاء الله عليهم.
1: أيوه, خلينا المتابعين المعانا أقول لهم أحلى خبر وأحلى حاجة حصلت وحاجة جميلة لإنسان أنتوا بتحبوه جدا جدا جدا جدا, وأنا متوقع إنه الناس اللي كتبت بعد شوية كلهم هيعيدوا نفس الكتابة وهيقولوا نفس الجملة اللي منتظراها منكم. يا أخواننا عيد ميلاد ناس كان قبل يومين.
0: يلا انتوا كده كتبتوا عليه المفاجآت.
1: فحابين من راديو سمر والناس اللي بيحبوا إيناس حقيقي يقولوا لا كل سنة وانت طيبة, سنة جميلة وسنة مليانة تقدم ومليانة ازدهار ومليانة حب وسلام وأمان, وبرافو عليك انه عدت السنين الفاتت وما عدت ساي, عدت بإنجازات, بنت حلوة وأولاد حلوين ومسؤولية شايلاها وقلب مليان محبة. ده حقيقي انه نحن نقوله ليكي, وانا متأكدة واثقة انه الناس اللي كتبت حيرسلوا تاني يقولوا لك كل سنة وانت طيبة يا ناس. دي اجمل حاجة حصلت في الاسبوع الفات, والاجمل منها طبعا كان في طرطاي كده انا اكلت وما في زول قدر يقول ليلة مع السكري, فاستغليت الفرصة يعني
0: حسن ما كان حصلت لك حاجة يقول في عيد ميلادي.
1: لا ما كنت مالع الحبوب يعني.
0: الحمد لله.
1: فمن راديو سمر انا باسم الفريق وبكل المتابعين بقول لك كل سنة وانت طيبة يا ناس, ده أقل حاجة أنا أقدر أقدمها لك.
0: يا سلام يا رشيدة، بجيت لو ما كان المايكات وكذا يعني الاستوديو محدود كنت قمت وجيت بهناك، ويعني حضن كده دلالة على إنه يعني بجد ممتنة لكل كلمة أنت قلتيها، وخاصة نيابة عن الفريق، وحابة أشكرهم كلهم يعني من غير أذكر الأسماء، لكن كلهم كده دي على تهانيهم وعلى أمنياتهم الجميلة لي في سنة جديدة تكون مليانة خير وبركة. وبصراحة رشيدة فعلا يعني بجد دي أحسن حاجة ممكن تكون حصلت لي أنا بالذات في الفترات الفاتت، يمكن بحسب على عنوان أكون كنت متوكلة، لكن برضو في نفس الوقت خايفة. فبجد بشكر ربنا على كل السنين، وما تسألوني تقول لي عمري كم،
1: لأني ما بتتقال دي ما بتتقال لحدكم هنا كل سنة وانتوا طيبين خلاص.
0: أيوة لحد هنا خلاص كده دي الموضوع انتهى. فبجد يعني بشكر ربنا فيها على أولادي، على صحتهم وعافيتهم، على نجاحهم، على دراستهم، وربنا يقدرني يا رشيد أقدر أكمل باقي المشوار معاهم. وأكيد يعني أنت خالتهم قاعدة إذا في أي فريق كده أنت بتديها
1: صحة والعافية، أنت قدرة.
0: آمين يا رب آمين. شكرا، وكمان شكرا لكل الناس يعني سمعت الأخبار والماشة تهني لقدا. فبجد يا رشيدة فعلا العمر ما بقدر ما يزيد وقدر ما يمشي بينا، بنحس لما نعاين ونرجع لورا حاجات كثيرة كنا فعلا كنا يعني بنخش في حالة بتاعت خوف وهلع وقلق وتوتر، يعني بجد ومرات بتتقلب لعصبية.
1: أيوة.
0: فيعني رحلة ما هينا، يعني العمره سنة بحس بخوف، العمره 10 سنة بحس بخوف، 20 سنة، فأي عقد من عقود السنين بتاعتك أو المرحلة بتاعت حياتك بتكون في مخاوف لكن مختلفة عن التاني.
1: أيوة.
0: مخاوف الطفل ممكن تكون مختلفة عن مخاوف المراهق، ممكن تكون مختلفة عن الشباب، وبعد كده عن سن النضج. وبتلقى روحك في كل مرة بتنضجي فيها أكتر وأكتر. فكلنا يمكن يعني مرينا بالمراحل دي كده، ورينا أو شاركنا أو حتى تجربة ممكن تكون مرت على حياتك كنت يعني حاسي فيها بخوف، لكن ده برضو ما سلب إيمانك، ما خلاك إنك يعني ما تقول ربنا ما موجود في حياتي. فكتير يعني حياة البشر هي كده، إحنا بشر في النهاية، الإنسان أكيد بيخاف، لكن الليلة كده تعالوا نشوف حنواجه مخاوفنا دي كيف، وين إحنا بنخد ربنا فياته حتى بالضبط كده، من نقول إنه نكون مارين بمشاكل أو بإحباطات أو بأي يعني نوع من المخاوف اللي ممكن تمر في حياتنا. فيا رشيدة إحنا يعني بنخاف أصلاً يعني من شنو ممكن يحصل، زي ما أنا حكيت ليك يعني مثلاً بالفترة أنا مرت بيها من تربية الأولاد، من إنه أنا براي شايلة، الشغل مرات إنه الزول ما ينجح، ففي حاجات كثيرة بصراحة يعني كده خلينا بعدين كده دي، عشان إحنا أمهات طبعاً كل مرة لازم بندخل الأولاد في النص. فيعني كبداية كده إحنا يعني لما أخاف مثلاً شنو ممكن يحصل أو شنو هي مخاوفي أساساً كذول؟
1: عارفة إن إحنا المشكلة مش إنه إحنا الخوف وشنو إحنا ما مع الخوف ما بتعارض مع الإيمان، ده خلينا أول طوبة كده نخدتها، لأنه نحن طبيعي رابطين إنه مفهوم إنه ما تخاف. وإنت خايف ليه يا زول؟ إنت ما مؤمن يا زول؟ إنت ما بتعرف الله؟ لا، الخوف عمره ما كان إنك إنت ما بتعرف الله ولا إنت ما مؤمن. الخوف إحساس بشري، زي ما إنت بتحس إنك تعبان، زي ما بتحس إنك جعان، زي ما بتحس إنه جسمك بوجعك إنت عيان، بتحس بالفرح، بتحس بالحزن. الخوف ما معناه إنه ما إنت ما متوكل على الله. خلينا نقسمها على اثنين، نقول الإيمان بالعقل والخوف طالع من القلب، الاثنين ما بيتضاربوا مع بعض. دي أول حاجة خلينا نحطها كده نقطة طمأنينة. لما تخاف ما معناه إنك فقدت إيمانك، ولا معناه إنك إنت حياتك اتبهدلت، ولا معناه إنه إنت طلعت من القاعدة بتاعت إنه ما عارف تعمل شنو، لكن ده إحساس. عارف أنا ممكن طبيعي الإنسان بيخاف من الحاجة المجهولة قدامه. أنا الليلة لو قالوا لي دي أوضة وما فيها نور وخشيها وحأخاف من جوا في شنو، بالذات لو كان مثلا في أقاويل حوالينا الغرفة دي مثلا جواها في مخاطر، فيها حفرة، فيها معارفة، فيها حشرات، ما تعرف تخش تلقي ضب، تلقي فار، تلقي الحاجات اللي بتجيك نطة بدون مسميات دي كده، دي بتاخد منك. فعارفة طبيعة الإنسان إنه بيخاف من الحاجة المجهولة قدامه. كونك أنت خفت من المجهول، المستقبل مرات مجهول قدامنا، بكرة مجهول قدامنا.
0: نعم.
1: هل ده معناه إنه نحن لو خفنا من بكرة يحصل شنو؟ إنه ده نحن ما مؤمنين؟ لا ما معناه إنه نحن ما مؤمنين، لكن حتى الخوف ذاته يا إناس، الخوف مراحل، نحن ما نشيله كلها كده ونعممها. في خوف صحي، وفي خوف وسط، وفي خوف محتاج إنه زول يدعمك فيه، وفي خوف بحطمك،
0: وفي خوف قاتل،
1: وفي خوف قاتل ممكن يشيلك، ممكن يضيع مستقبلك. فالخوف ذاته مراحل ودرجات، فنحن ما نقول بس لمجرد إنه الخوف هو الخوف. لما زول يجي يقول لك أنا خايف، استوعب خوفه ده واصل مع أولياته مرحلة. زي ما الزول يجي يقول لك أنا تعبان، كلمة أنا تعبان دي أنت خلاص فهمت إنه في إحساس بتاع تعب، لكن وين وياته مستوى؟ محتاج إنه نجيب الإزعاف، ولا محتاج إنك يدوب ترتاح ساعة، ولا تشرب لك كوباية موية باردة، ولا قهوة،
0: ولا تتونس،
1: ولا تتونس وتفضفض، ولا تقعد براك مع نفسك. فنفس الحكاية، الخوف نحن شايلينه كده وربطينه مع أكبر حاجة عندنا اللي هي إيماننا.
0: أيوه،
1: أخدتنهم الاثنين طاكشنهم كده في بعض، رغم أنه كل واحد له مساحته له الانفرادية بتاعته. أيوة، في خيوط مرتبطة مع بعض، لكن ما بمعنى الخوف الخوف. عارفة أنا مبسوطة لأنه في كم تعليق هنا ضحكت فيهم ضحك، يعني رايك شنو ندخل الناس معنا؟ حاجة جميلة يعني،
0: ندخل الناس معنا ونرجع لمحاورنا. أهلا، يعني أنا مبسوطة بصراحة بكل زول موجود معنا، بكل متابع، وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم، وبرضو الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حبابكم، وسعيدين جدا جدا بأنكم موجودين معنا. رشيدة، أكيد معاكي رسائل، وحابة أبدأ معاكي بحبيب إبراهيم، بيقول صباح الخير والسعادة والأمل، قال صباح الصحة والعافية يا رب العالمين، ويا رب دايما بخير. شكرا يا حبيب على التصبيحات، وإن شاء الله رب أنت دايما بخير، وبنسعد دايما يا حبيب لما نشوفك موجود على صفحتنا، وإنك تتفاعل معانا وبتراسلنا.
1: معانا أفريكا، يعني صديقنا الصدوق.
0: أيوة.
1: يا صباح الخير عليك، بقول صباح الخير
0: العريس
1: العريس المرتغب عدنا احنا منتظرين بس.
0: أيوة.
1: بقول صباح الخير والسعادة، صباح بلدنا، صباح راديو سمر، صباح الناس الحلوة. حلقة اليوم جميلة جدا، والسؤال جميل جدا. نعم، قال الخوف يتعارض مع الإيمان، لأن الخوف يقتل كل شيء يقودك للنجاح والتقدم، يجعلك عايش في الظلام بلا نور واضطراب بلا أمل. دي النقطة اللي أنا يلا أنا كنت بقول فيها، يلا ده نوع يا أفريقيا من أنواع الخوف.
0: أيوة،
1: ما كله خوف
0: بيتعارض مع الإيمان.
1: أيوة، أنا الليلة ممكن أكون خايفة أحرجك بكلمة، هل ده بيتعارض مع إيماني؟ أنا خايفة الليلة أقول كلام سيء، أنا خايفة الليلة إنه أقعد في وسط ناس ما أكون كف أو أقول كلمة أو أكون أنا أو موكلة بعمل. الليلة دوني في الشغل أعمل 1 2 3، بديت أخاف. هل الخوف، أنا بحكيس كلامك يا أفريقيا، رأيك شنو؟ تواصل معاي في كلامي، لو أنا غلط قولي غلط. أنا الليلة أخذت شغل، مشيت خفت، حسيت إنه المهمة دي تقيلة، هل معناها إنه خوفي ده ممكن يوصلني للفشل؟ ممكن يوصلني للفشل لو أنا فعلا عشت جوا الخوف ده، لكن ممكن أنا ألف خوفي ده كده وأفنطه قدامي. أنا خايفة، طب أنا خايفة من شنو؟ خايفة إنه ما أكون قدر المهمة دي.
0: أيوه.
1: طيب أنا إمكانياتي شنو؟ إيماني بنفسي شنو؟ الإيمان هنا أنا ما عاوز أخده بس إيماننا بالله.
0: أيوه.
1: في إيمان بنفسك، نفسك.
0: إيمان
1: بمقدرتي شنو؟ أيوة، أنا مقدرتي إنه 1 2 3، لكن النقطة دي أنا ما قدرة، أو أنا ما كفئ، أو أنا ما عندي المعلومات الكافية ليها. يلا هنا أنا حول خوفي، لأنه لا، أنا ممكن أمشي أبحث.
0: أيوة،
1: ممكن أستعين بزول، ممكن أسأل زول، ممكن أرجع وأقول يا أخواننا أنا قادرة أعمل 1 2 3، لكن 4 دي أنا ما قادرة عليها، ممكن تساعدوني فيها.
0: أيوة.
1: عشان الصورة تكمل. أبقى هنا أنا في نوع من الخوف، أنا ممكن أنتج منه حاجة حلوة، وفي نوع زي ما أنت كنت فعلا بيشيلك وبضيعك، وده نحن هنتكلم فيه.
0: طيب أنا ممكن برضه أضيف لكلامك يا رشيدة، بما أنك تكلمتي من جانبي أنا كإنسان بجتهد ويعني بواجه مخاوفي، لأنه أنا إذا ما واجهت ممكن أفشل. مثلا زي المثل اللي أنت قلتيه كموظف أدوك يعني وكلوك بمهمة معينة. أنا دي لو أنا ما قدرت أواجه مخاوفي زي ما قلت اجتهدت وبحثت واستعنت بزول استعنت بصديق أيوة. ممكن أنا أفشل
1: وممكن أحترف بخوفي
0: أيوة وممكن أنا أفشل ذاتي يعني الحاجة المهمة ده خلاص أنا بكون فشلت فيها في حين إنه أنا كنت عندي فرصة بإنه أنا أنجح واجتاز المهمة دي بكل نجاح وبكل جدارة. يلا أنا عايز أخذك للجانب الثاني اللي ممكن احتمال يكون يعني أفريكا يونيتي هو يعني قاصد من الناحية الروحية في إنه أيوة المخاوف الخوف مرات بتعارض مع الإيمان، لكن أنا عايز أقول إنه أنا شايفة يا أفريكا إنه ما بتعارض مع الإيمان، لأنه خلينا أديك قصة في الكتاب المقدس لما كان التلاميذ في السفينة وكان معهم يسوع، لما هاجت العاصفة وضربت الأمواج وشنو شنو كان معهم يسوع يعني تخيلي. فلكن الكتاب المقدس قال شنو؟ خافوا. هل هنا الخوف اتعارض مع إيمانهم بالزول اللي عنده سلطان وعلى الهوى وعلى العاصفة وعلى الطبيعة؟ هم عارفينه لكن لا، خافوا بطبيعتهم البشرية، لكن في نفس الوقت كانوا واثقين إنه الرب يسوع شنو موجود معهم.
1: أيوة.
0: فدي حاجة حقيقة، حتى هم هو وبخهم على عدم إيمانهم لكن ما يتعارض يعني ما فقدوا الثقة مع الزول الموجود معهم. فأنا ممكن إذا يعني وصلت مرحلة إنه أنا ما قادر يا رب، أنا ما قادر أواجه الحاجة دي، لكن بثق بإنك أنت حتديني قدرة بإنه أنا أقدر أجتاز المرحلة دي، أقدر أجتاز المشكلة دي، أقدر أجتاز الامتحان اللي أنت وضعتني فيه ده. أنا مواجهاني مشاكل كثيرة ربنا، مشاكل مادية، لكن أنا عارف إنه شغلي ده المرتب ده ما حيكفي، لكن بقدرتك أنت وبالنعمة وبرحمتك أنا عارف إنك أنت حتكمل معي الشهر ده، وما كيف لكن أنا بخد ثقتي بعد كده في ربنا. فأنا أفتكر إنه دي حاجة ما بتخلي يعني الخوف يتعارض مع إيماني، لكن بالعكس ممكن يقوي. أنا عارف إنه في إله هو مسيطر، هو قادر، هو متحكم على كل الظروف وكل الأوضاع، لكن إذا أنا خفت وحتى يعني ما خدت ثقتي في ربنا ما توكلت عليه، ده فعلا بعد شوية جا أقول وذات ربنا ما سابني في المشكلة دي وأنا حسي نفسي أنا بقيت براي، ما يعني ما حسيته كان موجود معي. فده المرحلة دي الثانية دي هي اللي بتخليك تخلي فعلا مخاوفك دي تتعارض
1: مع إيمانك. أنا ممكن نزد لك نقطة أوضحها، بس توضيح بسيط، ده اجتهاد مني أنا وبرضو الناس تقول رأيها فيه، وانت لو صح أقول لي صح. عارف المرات الإنسان ما بيخاف من الحدث ده ما انت فيه، بيخاف من النتيجة. احنا قاعد نخاف من النتائج، حتى التلاميذ كانوا خايفين انه يغرقوا.
0: ايوه يغرقوا،
1: يعني الحدث حاصل لكن طبيعتنا نحنا بنخاف من النتائج المتوقعة. يلا النتائج المتوقعة دي ممكن انت، ورغم انها ما حصلت، يلا الخوف هنا بدخلنا في مراحل انك انت بتخاف مرتين، بتخاف من الحدث اللي لسه هو ما حصل، عارفة لسه الحاجة ما حصلت، زي الامتحان انا خايفة اني انا امتحن وافشل، خايفة من الحدث وخايفة من نتيجته، وده احساس طبيعي، ده ربنا ما منعه.
0: ايوه
1: يعني الله ما قال ما تخاف من من من من من حاجة أنت بتعمل فيها، لكن قال خوفك ده ما ياخد غناء، زي ما نحن نقع في حاجات كتير نحن بنغلفها بحاجات تانية، ما يخش في نقطة الإيمانيات وما يخش في نقطة الشك بقدرة ربنا. دي الخطورة، دي الخطوط المحتاج أنك ترتبها. لكن إحساس إنه أنا الليلة خايف من إنه مصاريفي تكمل، خايف إنه أنا أصل بيتنا ولا ما أصل، خايف إنه الطريق ده آمن ولا ما آمن، لا ده ده ده ده خوف صحي. لكن الخوف من انه يخلينا انا ما بمشي بالشارع ده وانا ما بعمل كده وانا ما بمشي لقدام، ده الخوف اللي تكلم عنه افريكا.
0: وكمان يا رشيدة يعني مثلا خلونا ناخد يعني ال- ال- ال- الوضع بتاعنا احنا كسودانيين في المرحله اللي فاتت دي، كان اكبر المخاوف اللي ممكن تكون واجهتنا شنو؟ الموت. لكن شوفي ربنا يعني لطف بكمية الناس دي، كيف في ناس وصلت لأماكن هم ذاتهم ما كانوا متوقعين إنهم يصلوها، في ناس طلعوا من طلقة، يعني الواحد يقول لك جات ماشى كده، ما طقتني أنا مثلا، طقت حيطة، ضربت في شجرة، يعني بجد ربنا قاعد يحفظنا يعني بطريقة إحنا ما بنتوقعها. إن إحنا صح بنخاف من النتيجة بتاعت الحرب, ممكن يكون فيها فقد وموت وشنو, لكن شوف المعجزة لما أنت تكون متوكل على ربنا. يعني بجد الناس كل واحد لو جبناه عشان يحكي تجربته ويعني حصل معاه شنو بالضبط كده في الحرب, حتكون قصص كتب ممكن احنا نطبعها من القصص دي. فبصراحة يعني بيجات يا رشيدة برضو برجع بقول انه الخوف ده ممكن يكون شيء احساس طبيعي موجود في الانسان, وربنا ذاته هو بيعرف كيف يتعامل مع المخاوف دي. بس انا المحتاج ان انا اتعرف عليها وكيف انه انا برضو أتعامل معه.
1: يعني كلمة الخوف ذاتها بمعنى ما تتراجع عن النقطة اللي انت كنت فيها, عدم التراجع. عارفة في ناس كتير دخلت معانا, خلينا كده نمشي ليهم. في عبد الرازق محمد بيقول صباح الخير والسعادة. يا صباح الخير عليك عبد الرازق. شاركنا في موضوع الخوف والإيمان, شنو ممكن الخوف اللي ضارب مع الإيمان, وفي شنو الخوف الممكن تتقلبه لحاجة صحية. ويا ترى مواقف عدت عليك انك انت حسيت انك انت خايف فيها, بس لكن بعد ما عدت حسيت انه ايوة ده احساس, لكن انا يا كنت مكبره زيادة عن اللزوم. عارفة معانا برضو وليد محمد بيقول صباح الجمال والسعادة.
0: ابتسامة هي وقود القلوب النابضة, وهي بوابة السعادة المشرقة. بجد كاتب لنا تصبيحات جميلة جدا جدا, بقول أسعد الله أوقاتكم بالطمأنينة وراحة البال, يا روعة الصباح, يا نفحة الورد والأشواق نسقيها, إذا كانت الزهور لا تقطف إلا لأجل الأحبة فأنا سأقطف كل يوم باقة من الزهور لكي أهديها لكم. صباح المحبة لكل الأحبة, صباحكم ورد. كل إنسان يمكنه نقش اسمه في المكان الذي يريده, إلا القلوب فإنها لا تقبل النقش فيها إلا لمن نبضت لهم حبا واحتراما.
1: يا الله عليك.
0: شكرا يا صديقنا الغالي, وسعيدين جدا جدا به يعني التصبيحة الجميلة والرائعة دي.
1: بكري آدم عمر بيقول التحية والتقدير, صباح الورد. يا صباح الخير عليك يا بكري, منتظرينك بعد التصبيحة الحلوة دي والقلوب. طبعا في كم قلوب كده حلوة. معانا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم التحية. من توكل عليه فهو حسبه, والتوكل مهم ومطلوب في حياتنا في كل أمورنا. أكيد أكيد نقطة التوكل دي نحن حنخش فيها وحنعرف معنى التوكل هشنه. وفي التواكل
0: أيوه.
1: يعني عايزين نشوفهم هما الاثنين الفرق بيناتهم شنو. معانا أم سمر ميسون. بتقول صباح الخير والبركات الغاليات ناس ورشيد, الحلقة جميلة, تحياتي لراديو سمر. طبعا قال لك المكدي يا أخي, بتقول قال أخبار الصندوق شنو يا ميسون, صندوق القهوة ولا صندوق القروش ولا صندوق جاتو صندوق في الصناديق, مواضيع كثيرة يا ميسون. بنصبح عليك راديو سمر. أهم حاجة في الصندوق بتتخطى فيه والهدية أيوة. لإناس العيد ميلادة
0: بس يمكن تكون
1: يا يوين انت قصة ده. يلا انت الصندوق بتاعك ده
0: حد ما قدر شنو ذكرتيهم يا ميسون.
1: صندوق الخطة فيه والهدية بتاعتي إناس زي قدر شنو. بعد شفت الصندوق الصغيرة فيه والدبدوب, بعرفوا يا ميسون ما دايرينه. ما يا الله أقرأ التعليق اللي بعده.
0: طيب عندنا تعليق من سيدة الاسم.
1: أيوة.
0: توتو الإسامة اللي هو قسيس متوكل, حبابك وصباح الخير عليك وعلى الأسرة الجميلة وعلى يعني الأخت الغالية جاردة, بنقول لكم صباح الخير عليكم, إن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. بقول أخبارك يا متوكلة, عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت طيبة. فاكر إنه أنا براي متوكل, لا متوكلين معك.
1: كلنا متوكلين.
0: كلنا إحنا متوكلين يا قسيس متوكل. فبجد شكرا على المعايدة, وسعدت جدا جدا بتعليقك وكمان بمتابعتك لنا. بقول التحية ليكي ولكل المستمعين, يوم جميل أتمناه للجميع. شكرا مرة ثانية يا قسيس متوكل.
1: يا صلاح صديقنا الصدوق, الحلقة ما بتكمل بك يا صلاح إلا بشفت بكلامك اللي انت قاعد تقوله. لما بتقول كلمات كذي أنا غيرت قاعد أفتشها. قال أهلا فيكم الأخوات الجميلات, تحية صباحية, صباحكم ممزوج بطعم السودان الباهي, شاي بعصيدة وكسرة بموية. يا صلاح الكسرة بالموية دي مش دايرة لا طماطم وزي السمسم.
0: أيوة.
1: ناشفة مالا. قال شنو؟ وبليلة بيدكوة
0: زي
1: زي جبنة الصباح الحلوة.
0: ما حبابه ست الحكا مع حبابه ست الحكاوي.
1: أيوة الجميل والقصص الحقيقية. تحياتي لكم، أنا في الشغل بس بحاول أشارك معاكم. يا صلاح انت بشاركتا، انت خليتنا كذا شربنا كنا كسر بطماطم بزيت عارف، وشربنا قهوة، يعني طلحتنا من مود ودخلتنا في مود تاني. يا أخي وقت مبارك عليك في الشغل وبال إنك في الشغل وتكلمت معانا. خلينا أحكي لك نقطة ونرجع تاني لل أنا طبعا يعني بقاعدين حجموني لك أنت عم بتكلم. عارف بحكاية الطماطم بالدكوة دي يا صلاح، واحد قال له الزواج لي ولبنانية، فقالت جاته الصباح قالت له حبيبي شو تفطر؟ قال لا عامل الفطر شنو؟ قالت له عامل لك قطحت البندورة بزبدة الفول السوداني برغايغ الخبز. قال لها يا زولة ما تقول لنا كسر بطماطم
0: اختصر الموضوع.
1: قالت لك حمد لك قال طماطم شريحة البندورة بزبدة الفول السوداني مع رقائق الزورة.
0: على فكرة انت عارفة لو خديت الأسماء دي وجملتها بتحس بأنك بتاكلي في طبق ثاني.
1: فقام قال لها يا زولة وتقولي لي كسر بيدكوة.
0: يا
1: سلام. يا أحلى عليك يا وقت يا صلاح، وبجد بنشكرك إنك إنت حتى في الشغل أديتنا وقتك، فنحن فعلا ده شرف لينا إنه الناس رغم انشغالة بتحب تشاركنا.
0: كمان معنا صديقتنا قسمة كندا، حبابك يا قسوم، بتقول يسعد صباحكم بألف خير وإنت كمان يا رب الصحة وبالعافية. علي أحمد بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي وسعيدين جدا بمشاركتك وطلتك وتفاعلك معنا.
1: معنا أفريقيا الرجع بيقول الخوف طبعا عامل طبيعي بمر على أي إنسان، لكن بعد ذلك بيختلف من شخص لشخص. في ناس بتتحمل وبتمشي قدام، وفي ناس بتهبط بسبب الخوف وبتفشل. أيوة أنت كده يعني وافقتني في الكلام إنه الخوف بيلعب أو أنت اللي بتحدده أو أنت اللي بتخطه في أتقالب. معنا جمال ويلسون، يا أستاذ جمال تحياتنا لك فترة يا أخي نحن ما سمعنا عنك. أنا عارفة إنه كان في أو أنت شفت بوست إنه كان أو رسل إنه عنده ظروف بتاعت عزة. أيوه. من راديو سمر نحن بنعزيك وبنقول لك ربنا يقويك ويسندك. يعني هي الظروف لما تحصل على قدر ما نقول على قدر ما يعني نحاول نكون جنب بعض، في الآخر ربنا هو اللي بيمد يده وهو اللي بيطبطب على القلوب وهو اللي بيسند. فمن حقك علينا نحن إنه نحن نعزك في الظروف دي ونقول لك قلوبنا معاك، ولو في أي حاجة تحب تشارك بيها، تحب تتكلم معنا، تحب في أي موقف. الغربة أنا يعني الغربة ما حاجة جميلة لما تحصل لك فيها ظروف، لكن احنا كسودانيين كلنا وبالذات راديو سمر هو البيت الكبير بيت السودانيين وكلنا بنزعل عن بعض. فأتأكد انه انا عارفة انه في ناس هنا حترسل وتسندك يا استاذ جمال.
0: شكرا يا جمال، حبابك اول حاجة صباح الخير عليك وربنا يسندك ويقويك وكمان يعزي الأسرة تعزية سماوية حقيقية، تعزية الروح القدس. وجمال بكتب رسالة جميلة بتقريها،
1: بيقول كل سنة وانت بألف خير وصحة وعافية، عيد ميلاد سعيد لك، أتمنى لك كل الخير وإن شاء الله كل منياتك تتحقق. عمري مجرد رقم وانت لسه منورة وشبابية بلا عجز. يعني تعجز أنا ذاتي دائرة رسالة زي دي بحتفظ بها لشهر 7 ما مشكلة.
0: أنا عشان شفت الرسالة الجميلة دي لدتني طاقة كده وحيوية ورجعت لي يعني كده شبابي، بقول لك يا جيمي شكرا يا أخي، إحنا ناس الزمن الجميل زي ما قاعد تقول، بنعافر مع الحياة يا جمال، ويعني أكيد أخذنا من الفات وكمان بنتأمل إنه نواكب الجاي بقدرة ربنا. طبعا ربنا يدينا طول العمر يا رب، وأكيد في سمر نحنا بنحاول زي ما بتشوفوا يعني أنا ورشيد ممكن نكون أكبر ناس.
1: أنا وأخوي الكاشف بس مالك معي. أنا أكبر منك جابك ليش؟
0: وبعدين ممكن نكون هيثم وبعد كده
1: لا لا لا لا أجيفي إيفا حترص الجدول.
0: فبجد جمال بيطمننا هسه قال لنا العمر مجرد رقم بس
1: يا زولا.
0: أنا بتفق معاك يا جمال.
1: أنا يا أستاذ جمال في يوم كده غايته بس قعدت ما بعرف الخلاني جبت ورقة ولا ما حسبت عمري، تاني يوم طلعت طوالي حلقة اسمها العمر مجرد رغب ما بيحدد مصيرك.
0: يا سلام، شكرا يا جمال، وخلتنا كمان نضحك شوية، ودي الحاجة الجميلة اللي بتجمعنا هنا. وتحياتنا ليك وكمان للأسرة الغالية.
1: على فكرة في أفريقيا برضو بقول لك كل عام وانت بألف خير أستاذة إيناس، ربنا يحقق أمانيك ورسالتي لك رغم أنك قوية جدا، بس برضو بقول لك خليكي قوية دائما، ربنا عنده لك مفاجأة جميلة جدا.
0: يا سلام يا أفريقيا، أنا كنت خايفة لكن رسالتها خلتني إنه يعني كده أكون في حتة تانية. بصراحة شكرا على المعايدة، ويعني رسالة مطمنة. شكرا يا أفريقيا، شكرا.
1: برضو برجع تاني بقول شكرا صراحة أستاذ رشيدة للتوضيح الجميل. يا أفريقيا شكرا لك، يعني نحن أنت كنت، نحن في موضوع أنت كنت فيه جزء وأنا كنت فيه جزء، أنا ما كنت كلامك غلط، كلامك صح، في خوف بيشيل وفي خوف بيضيع، وأنا كملت الجزء والتاني زي ما نحن بنضلم واحد تاني يقوم يولع النور يخلي الناس تشوف.
0: نعم. بقول صباح الخير عليكم يا ناس راديو سمر، حبابك عباس، وأجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا يعني مشاركتك وتفاعلك معنا. أفريكا يونيتي بقول لا صراحة توضيحك جميل جدا. يا سلام يا أفريكا، وإحنا كمان الأجمل من كده إنك أنت متابع معنا نطة بنطة، محور بمحور، وأكيد التفاعل زي كده يعني بيخلينا يعني بجد نتشجع، لأنه أنتم إحنا بنبدأ الحلقة وأنتم بتكملوها معنا. كمان عندنا كوكو برجع بيقول عيد ميلاد سعيد لصوت الخير والصباح الجميل في راديو سمر أستاذة إيناس، ربنا يبارك في عمرك ويزيدك نجاح وتألق، ونسمع صوتك دائما مليان تفاؤل. شكرا يا كوكو، وبجد أسعدني جدا جدا كلامك ده، وخلاني فعلا أحس أنا جماعة الليلة خليتوني أحس إحساس أنا عمري 18 سنة، وإنه يعني بس زيدوا عليها سنتين، فيعني بجد شكرا للمعايدة وللكلمات التشجيعية الجميلة. شكرا يا كوكو.
1: أنا عايزاك تقري التعليق بتاع قدورة والناصر لو ظاهر معاك.
0: طيب قدورة والناصر حبابك بيقول الصباحات الطيبة، صباح يوم جميل نتفائل بقدومه، ونتمنى أن يكون يوم مليء بالمحبة، ويوم سمح بعيد ميلاد الأخت الغالية السمحة الأنيقة إيناس. يا سلام، مسعدة كل الناس.
1: شفتي عشان كده أنا الكلمة دي شفتي بس خليتها
0: خليتها لينا صح؟
1: أيوة.
0: أنا قدورة دايما يعني بدلنا بقول لنا
1: أنا بعيني جات فيها فقلت لما حقرت على الغداء.
0: تمام. قدورة بيواصل بيقول عمري مديد وكل سنة وإنتي طيبة، و سمح أيضا بطلة الأستاذة الغالية على قلبي أختي رشيدة المشبعة بالثقافة العالية وجمال تلقي المعلومات منها، البرنامج دائما يغمرنا بسماحة المواضيع الهامة المطروحة على راديو سمر راديو سمر لكل السودان. أولا نكون مؤمنين بالله وهو الخالقنا وموزع علينا الأرزاق وحياتنا في الدنيا، وكل شيء مكتوب من الأزل، وكل شيء تبدأ فيه تضع الرب أمامك، وأبعد الخوف تماما، وتوقع الخير فعلا، وتوقع الخير فعلا، في خوف في أي شيء من البداية، إن كان خطوة بداية بتاعت حياة زوجية تجد كم تردد وتذبذب في القرار، وإن كانت وظيفة هناك لحظة خوف، ولما تبدأ تجد الموضوع سهل جدا وأسير بسلاسل ويعني سار بسلاسة وتبدع وأكون ويكون شيء ملموس للجميع وتقتدي بك
1: ويضربوا بك المثل. والخوف قال الخوف ضعف الإيمان. قال عبركم أحيي كل طاغم رد الراديو الجميل، وأحيي كل الأصدقاء المتابعين، وزيدوا الحلقة حلاوة، وعبر الأسير أحيي كل الأهل بغرية الحمادة الجزيرة وبنت الأخت فاطمة نصر الدين وأولاده وزوجها كل الأهل بجوز أحمد نور، وتحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري أحبتي.
0: يا سلام يا أخي قدورة دائما، يعني أنت مساعدنا بكلماتك الجميلة وعباراتك الرائعة اللي دائما يعني بتدينا يعني بجد دافع جميل جدا إننا نتلاقى معكم في يعني صباحات بلدنا اللي بتضمنا في رحاب أو مساحات جميلة جدا جدا من المحبة. حبابك يا قدورة، وتحياتنا كمان للأسرة الجميلة بكل أسماء يعني المعروفة، مزاهر للزوج مزاهر وأريج ويعني كل الأحباب بقرية الحمدة. وكمان برج أفريكا يونيتي بيقول شكرا جزيلا صراحة إيناس، شكرا. يا سلام يا أفريكا يونيتي، ما في أي مشكلة، لا شكر. يعني إحنا الليلة زي ما قلنا بناخد الموضوع كلنا كده مع بعض عشان ما نطلع لبر الأمان وكده تكون معانا مخاوفنا ولا حنسيبها ورانا. فأكيد أفريكا إحنا معاك، وأكيد صباحاتنا ما حتكتمل إلا بوجودكم وتفاعلكم ومشاركاتكم معانا.
1: خلينا أرجع لك لميسون عشان نشوف محور تاني في الحلقة. ميسون بتقول لك سنة سعيدة عليك حبيبتي ناس، عقبال سنين كثيرة في حياتك، الصندوق فيه ورود وجبنة، الجبنة حقتي والورود حقتي ناس.
0: شكرا يا ميسون، وكل سنة وانت طيبة، ويا رب يخلي لك سمورة كده وتفرحي بها وهي عروس، والورود وصندوق الجبنة ده احنا نجيبه واحنا جايين لأن واحدة من الطقوس الجميلة جدا جدا. شكرا يا ميسون.
1: على فكرة في آدم بشير برضو بقول لك عيد سعيد يا أختنا ناس، كل سنة وإنتي بألف خير وازدهار وتحية للأسرة راديو سمر.
0: شكرا يا آدم على المعايدة، وشكرا يعني على الكلمات والأمنيات الجميلة والطيبة، وسعيدة جدا جدا يعني بتفاعلك وبمشاركتك ووجودك معنا. كمان عندنا رسائل جميلة من الأحباب والأصدقاء، لكن تعال كده خلينا نرجع لبعض المحاور. كان في نقطة يعني كنت أخذتها في بالي نرجع عليها بعد ما نقرأ رسالة الأصدقاء، لكن كده تعالي نشوف يعني لو رجعنا لنقطة الخوف. يوم أخاف أتوكل على الرب، قال ما قال لمن أخاف، يوم أخاف،
1: يوم يعني أخاف.
0: ده أكيد مؤكد إنه أنا حمر بالمرحلة دي، لكن ده ما بيخليني أفقد إيماني، بالعكس بيخليني أنا شنو أتوكل على الرب، ولا بيخليني أفقد رجائي بأنه في إله أكيد هو عارف، لأنه هو الخالقني هو المصممني هو العارف أنا خوفي، عارف متين أنا بكون شجاع متين. إنت عارفة مرات الخوف بيخلي الزول يكون شجاع؟ واجهتك حاجات زي كده؟
1: أيوه.
0: الواحد يكون خايف من يعني ابن مؤاخذة ماشي في الشارع ويكون في كلب بيهوه من الخوف تلقيه جهته كده شجاعة. أيوة. ما جرى
1: جرى.
0: أنا عارفك هتقولي جرى. ما حيكون جراري، شو حيكون دافع عن نفسه.
1: أنا عشان عندي فوبيا من الكلاب، ما يتصل أو توقع مع الكلب ده غير إنك تجري. خليني ناس، إحنا الليلة ضحكنا كثير في الحلقة دي.
0: يا ربي
1: طبعا الناس ما بتوقعات الردودي، لكن بقول لك عيني خلينا انا حابه بجد حقيقي اخش في النقطه بتاعه انه الايمان وارتباط الخوف به. عارفه في نقطه كده في النص اسمها العلاقه مع الله، معرفتي به الله. لما نجيب الإيمان ونجيب علاقتي بالله ونجيب الخوف، وده كله مرتبطه عندك أنت في نفسك، بتلقى نفسك أنك أنت يعني محتاج أنك تربطهم. هل علاقتك بالله بتمنع أنك أنت تخاف؟ هل علاقتك بالله بتمنع أنك أنت تثق فيه؟ ولا علاقتك بالله مجرد هي علاقة سطحية؟ أنا الليلة لو علاقتي بالله علاقة أبوية، بكون عارفة إنه الليلة أنا لوه مليونير بيكون شايل إنه إحساس الفقر من جواه، ما بيكون عنده خوف من إنه هو بكرة ممكن يحتاج أو الليلة أنا ممكن أحتاج. نفس الحكاية، أنت علاقتك بالله شنو؟ خلينا ده كله ما معناه إنك أنت ما تخاف، لا. الخوف نحن من البداية اتفقنا إنه الخوف ده إحساس طبيعي، بنتكلم عن الخوف الصحي. انت الليله لو ماشي انترفيو انت بتكون عارف ان انت اساسا لو ما مؤهل للانترفيو انت ما حتجيه، لكن لمجرد انك انت قعدت بديك رهبة، المكان بديك رهبة، بتلقى نفسك إنك يدانك عرق وقلبك ضدر زاد، مرات الحروف تخش في بعض. يلا ده مرات بخليك إنك تجود وإنك تمشي لقدام. لكن إحنا بنتكلم عن الخوف الممكن اللي قاله أخونا أفريكا، الممكن فعلا يضيع حياتك، الممكن فعلا. يلا في خوف بيدخلك، عارفة في نوع تاني من الخوف، الخوف اللي بيديك إحساس بالذنب. يعني عندنا قدورة والناصر قال مرات بتخاف من حاجة بتجي تلقى الموضوع عدى وتلقى إنك أنت أنجزت المهمة لدرجة إنك بقيت حاجة جميلة الناس تضربوا بها المثل. يلا في خوف، الخوف في خوف تاني اللي هو الخوف اللي يزعزعك، في الخوف اللي تعبك. ده خوف نحن عاوزين نقسمون يا تو مراحل من الخوف. يلا في خوف كده يا إيناس ده نحن بنقع فيه، الخوف اللي بخليك تجلد ذاتك، اللي بديك إحساس بتأنيب الضمير. يا الله، هو أنا خفت، أنا ما مؤمن، أنا خفت، أنا ما واثق في الله. يعني أنا خفت معناها أنا إيماني قلة، ده عدم قلة إيمان مني. طلع نفسك من الدائرة دي، لأنه أصلا ربنا ما منعنا إنه نحنا ما نخاف، ولا منعنا إنه نحنا ما مثلا مرات نحنا نضايق نقول كلام. لا، ربنا بيستوعب كل ده. لكن لأنه الخوف بينتج منه تصرفات، التصرفات دي لما تطول إيمانياتك ثقتك في الله، أنت هنا دي النقطة الحقيقة محتاج أنك ترجع فيها لورا. لكن خفت خوف حتى خلاك اتزمرت وخلاك تصرخ لربنا، الكتاب يا إناس تكلم كم عن داود صرخ لربنا كم مرة، أنت يا ربنا وين، أنت يا ربنا ما سامعني، يا رب انتبه لي، يا ربنا قول لي. هل ما كان جواه إحساس؟ لا، كان جواه حسيس. لكن هل ده معناه أنه أنا لما أصرخ الليل أقول يا الله أنت وين؟ هل معناه أنا ما مؤمن بالله؟ ولا أنا عارفة إنه أنت عندك الحل، أنا عارفة إنه أنت، أنا أنت لو يعني مش انتبهت لي، هو ربنا شايفنا بس. لكن أنا في اللحظة ديك إحساسي إنه أنا دايراك أكتر، دايرة ارتمي فيك أكتر، دايرة أنا أصلك أكتر. الليلة لو أنت زينا نحن في الحرب، لما الناس شردت أنت بتشرد بتمشي وين؟ بترمي روحك في النار ولا بتفتش على نقطة الأمان؟ بتفتش. أيوه. انت خايف وسايق اولادك معاك، اختك، مرتك، حتى لو بنفسك انت خايف، لكن خايف حد بتفتش في شنو؟ بتفتش في النقطه بتاعت الامان. لا لا لا لا، امشوا بالشارع ده فيه امان، لا لا لا الحله دي فيها امان، لا لا لا الناس دي موفره هنا مكان الناس تقعد فيه، ما بتمشي ترمي نفسك في النار. معناه شنو؟ معناه احنا لما نخاف ونقول يا الله انت وين، معناه احنا عارفين ومتاكدين وواثقين إنه أنت الحماية عندك. فالله بيعرف المغزى من الكلمة وبيعرف الشعور اللي طالع من جوا الكلمة. عشان كده أنا نفسي بجد إنه في ناس كتير بتربط الـ الـ الـ الخوف بتأنيب الضمير، وبعد كده بالحسرة، وبعد كده الواحد قلبه من جوا يوجعه، أنا وديت الله وين. في خوف تاني، نحن علاقتك، أنا الخوف مرتبطة بعلاقتك بالله. في الإيمان اللي أنا بقوله، الصندوق اللي احنا خدتين فيه ما صندوق ميسون، الصندوق اللي احنا خدتين فيه الله، انه خدت له مهنة تحقيق امانينا، تحقيق رغباتنا، تحقيق افكارنا، تحقيق. لا يعني قبل فيه اخوي قال شنو؟ قال اي موضوع خاف على شغلك، لكن خد الله قدامك. دي هنا بترجعنا تاني للنقطة بتاعت ربنا قال على فهمك
0: لا تعتمد،
1: لا تعتمد، مش معناه ألغى عقلك وألغى قلبك وقعد كده، لا، لكن خدتني أنا القدام في كل حاجة. يلا أنا القدام دي، لو أنت ما عرفتني أنا منو، عمرك ما هتعرف تخدتني قدامك، عمرك ما هتعرف تخدتني قدامك. لو ما عرفت الله منو وعرفت علاقتك به شنو وعرفت بيتعامل معك كيف، عمرك ما هتعرف تخط الله قدامك، ولا هتعرف تخطه قدام خوفك، ولا هتعرف تخطه قدام أمانك، ولا هتعرف، هتلقى نفسك بتعتمد على نفسك. عشان كده الخوف بيجي لما تكون لا أنا متوقع النتيجة كذا، عشان كده بكون خايف.
0: لأنه خايف ليه يا رشيدة؟ لأنه أنا دايما متوقع الأسوأ. يعني ما أنا زي ما أنت قلت قبل، الخوف ما دائما من الأحداث، الخوف من النتائج. فأنا التوقع بتاعي ما دائما بيكون كويس، دائما الخوف ناتج من التوقع الأسوأ، يعني بكرة يا ربي حيحصل شنو، حيحصل خير، ودائما أنا متلهف وعايش في خوف ومستني بخوف. لكن يعني ده بيخليني أسأل سؤال تاني يا رشيدة، بما أنه نحن على طول عايشين في خوف، وطبعا المجهول هو اللي بيخلي الإنسان يخاف أكتر. مجهول إذا كان المستقبل، إذا كان بكرة حيحصل ليش، شنو حيحصل للأولاد، شنو بعد ما أنا أموت أو بعد ما أنا أمرض أو... فإحنا دايما في دوامة بتاعت الخوف، برغم إنه إحنا مؤمنين بنصلي بنصوم وبنمشي دور العبادة وبنقوم بكل يعني واجبنا الروحي، لكن بعد ده الخوف ما يتمنع مننا. لكن أنا في يعني رسالة مطمنة جدا جدا من تيمساوس، بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني الخوف فيه، لكن الفشل ما معانا، زي ما قلنا قبل الخوف اللي بيخليني أنا أخفق أو أفشل في مهمة معينة. إحنا عايزين الخوف اللي ما بيفشلنا، لأن ربنا ما أدانا روح الفشل. أي صح قال في خوف لكن ما قال أفشله، بالعكس نجتهد عشان إحنا ننجح فيه ده. فبما إن إحنا قاعدين عايشين ومتوكلين وفي نفس الوقت خايفين، وين يعني أنا كيف أشوف ربنا هو كمصدر أمان بالنسبة لي؟ كيف أنا أشوف ده؟
1: أيوة.
0: برغم مخاوفي، برغم ده كله، بتنوم قلقان وخايف، بتقوم بكرة الصباح بتشكر ربنا، أنا بشكرك يا رب عشان أنت أدتني صباح جديد وحياة جديدة، مفروض أنا بعد كده أعمل شنو؟ أعرف إنه ربنا أداني نوم هادي، قدرت أنوم. في ناس من القلق يا رشيدة والخوف ما بيقدر ينوموا، تلقى النوم ذاته طار من العيون. طيب أنا كيف أكون متوكل وكيف في نفس الوقت أكون أنا حصلت مرحلة زي كده؟ ممكن يكون في تناقض هنا، تناقض في الكلمات، ممكن حتى في الأفعال وحتى في الثقة وحتى في النتيجة.
1: عارفة أنا أنا أنا كلامك رجعني لنقطة مهمة شديد. أنا أساسا متوكل على الله، معنا شنو أساسا؟ سؤال لي وذاك لكل زول بيحضرنا، أنا متوكل على الله يعني عن شنو؟ كلنا قاعد نقول إحنا متوكلين على الله، نحن متوكلين على الله، معتمدين على الله، منتظرين الله، واثقين في الله. دي كلها بتجي تخش في التوكل. يلا انت معتمد عليه ولا يا تدرجه داخله في نقطه كبيره، طول ما فيها خوف، الخوف احساس، انا واثق في الله لا يا تدرجه. هل واثق انه مهما يحصل في موضوع وتجي نتيجته، حتى لو النتيجه دي انا اللي لا شايفاها سيئه، انا عندك يوسف، يوسف كان خليه من هو كان متوقع، عشان احنا لما تقرا القصه كده، لما زول اعمل الخير ويقول لا لا انا ما بعمل الشر ده، كان متوقع شنو؟ كان متوقع انه لا يحصل له تكريم، لقي دخل السجن. ده خوف، كان خايف من انه يعمل غلط عمل الصح. هل لا كان احنا يلا هنا يوسف تجي هنا نظره ربنا للامور ونظرتنا نحنا، توقعاتنا نحن وتوقعات ربنا. يلا هنا بتدخلنا في النقطة بتاعت الإيمانات. قبل الموضوع كنت لك في حلقة كده في النص اسمها نوع علاقتك بالله شنو. هل أنت عندك صيغة إنه الليلة أنا قريت وأنا نجحت، أنا قريت وحفظت الكتب وجيت لقي ناس راجعت لي ومشيت للمدير راجع لي، يلا جيت دخلت الامتحان حاسة أني أنا كتبت صح، لكن للأسف جيت طلعت النتيجة أو اترفدت من الشغل أو رفضوني من الوظيفة دي، يلا هنا بيجي نوعي هنا أنا كنت متوكل على ربنا في شنو؟ متوكل إنه أنا يا الله عملت كده ده كله، يلا أنا متوقع إنك تشيل البسطة طوالي قلمك كده وتختم لي وتعديني على ما صح، ولا حتجي نظرتك هنا للأشياء وتجي هنا إرادة ربنا في الموضوع وتجي هنا مشيئة ربنا في الموضوع. في نقطة عارفة يا إيناس أنا طبيعي قاعد أقولها، ليه نحن خدتين عيوننا مع عيون الله؟ رغم إنه أنا طبيعي قاعد كنت أكتر من مرة أنا الليلة ما شايفة في المنظر القدامي ده إلا الجزء القدامي ده شايفة 1 2 3 4 أخرام، بغادي أنا ما شايفة، لكن الله شايف بغادي في شنو. يلا اللي أنا شايفه بجاي أنت ما شايفه بغادي، ده معناه إنه ربنا شايف الصورة الكاملة. فأنت لما تخاف وتقول أنا أنا أنا متوكل على ربنا، ما تخط النتيجة، ما تخط النتيجة هي شنو، ما تخط إنك أنت حساباتك مع ربنا موديها وين. ما تدي ربنا الصورة الكاملة عشان هو يوافق لك عليها ولا ما يوافق. بتجي هنا العلاقة مع الله، إيمانك هشنو، نوعه شنو، واصل معاك لهذه الدرجة. أنت بتقعد كل يوم، أنت اللي بتخطط ولا الله هو اللي بيخطط لك؟ أنت اللي بتديه الأجندة بتاعتك، أنت الماشي بس. فعارف يعني النقطة بتاعت الخوف هنا والإيمان والنتيجة المتوقعة والدائرة اللي احنا قاعد نربطها مع بعض. ده بدخلنا في نقطة تانية، عارفة يا إيناس، بدخلنا في نقطة إننا نحن إيماننا بيوصلنا لوين، والخوف بتاعنا بيمشي لوين. ده بترجعنا للنقطة اللي قبل قال أخونا أفريكا، إنه الخوف والاستسلام والنقطة بتاعت التوكل والتواكل.
0: نعم،
1: في واحد كل حاجة يقول لك لا أنا بعمل الحاجة وتوكلت على ربنا، فواحد يقول لك ما هو خلاص ربنا قادر يعمل كل حاجة، كفاية إني أنا أصلي، وكفاية إني أنا أدعي، وكفاية إني أنا زول ما بكذب وبطلع العشور وإنسانة كويسة، وكل زول الناس بتشهد لي أنا كويسة، معناها أنا كده خدت صق ضمان إنه أنا ما أمر في تجربة، إنه أنا ما يحصل لي مشكلة، إنه أنا اللي قوله يحصل، أفتح كده أبواب السماء من عندي. ده كل ما لا لا، الكلام ده ما بيجي كده، الكلام ده ما هو بالطريقة دي. ليلة ولا كلاين وكان وهي كده كان تلاميذ المسيح ما حصلت لهم أي عقبات، أكتر ناس عاشوا معه، أكتر ناس مشوا معه في السكة، أكتر ناس شافوه، أكتر ناس لمسوه، أكتر ناس كانوا متوقعين، أكتر ناس تخلوا عن حياتهم. فكان المفروض يكون لو هي بتتحسب كده كان يكون في لبعيننا البشرية، كان المفروض يكونوا هم لا فوق فوق فوق فوق. لكن لو جينا شفنا نهاية التلاميذ حتلقون ياما دفعوا، ياما تخلوا، ياما شافوا عقبات، وياما وياما وياما. فخوفنا هنا جاي من وين؟ يتضرب مع إيمانياتنا ولا ما يتضرب مع الإيمان؟ هل التلاميذ
0: بعد خوف
1: خوف شال إيمانه؟
0: لا.
1: في قادة إيمان كتير، هل خوف شال إيمانه؟ ما شال الإيمان. هل المسيح لما كان في البستان كان إحساسه شنو؟ كان في إحساس بتاع خوف معاه؟ هل كان مضطرب؟ هل كان مرعوب من الحدث اللي هيحصل؟ لكن في الآخر بتجي نوع العلاقة مع ربنا. في الآخر قال لربنا شنو؟ تكون إرادتك، ما
0: إرادتي أنا،
1: ما إرادتي أنا. نفس الحكاية، عشان كده قلت لك في نقطة كده نحن في النص، لو عرفنا نفتحها صح هنعرف اللي هي شنو نوع علاقتك مع ربنا، واصلة لوين، وبيات طريقة وبيات لون. في الآخر عشان انت تشيل الخوف وما يبقى خوف مرة دي، لو في علاقتك دي خطيت كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، هتعرف ان الخوفك ده انت تعرف توزنه في حياتك، تخطه في أطو مرحلة. هل بتقدر تغيره لحاجة ناجحة، ولا الحاجة تشيلك، ولا الحاجة تحطمك؟ فعارفة النقطة دي يعني هنا الذين يحبون الله، أنا ما هعرف أحب ربنا لو أنا ما عرفته، أنا ما هعرف أخط ربنا قدامي لو أنا ما عرفته، ما هعرف أقول يا الله أنا متوكل عليك لو أنا ما عرفت الله منو وبيعمل شنو وداير شنو وأنا علاقتي به هتوصلني لوين.
0: رشيدة بجد سردي جميل، وأنا يعني كأنه قاعدة لأستاذة كده بس ها بأمانة جد، يعني موضوع الخوف زي ما بيقول بعض من المتابعين موضوع كبير، وأنا كمان شايفة معام الحاجة دي، بما إنه هو شيء طبيعي، لكن إذا قعدنا فصصناه كده زي ما بيعملوا الناس الطب النفسي بنلقاه ممكن تكون يعني معضلة كبيرة جدا جدا للناس، لأنه مرات حتى الخوف بتحول لمرض. فيعني بجد والمخاوف لو فصلناها بنلقى إن إحنا ممكن ندي أسبوع كامل لكل موضوع أو لكل نقطة إحنا نتكلم فيها عن الخوف، لكن جمعناها كلها كده في بوتقة واحدة الليلة، وحبينا نتكلم عنه بالمجمل. هل نحن متوكلين وبرضو بنكون خايفين؟ وزي ما قلتي السيد المسيح وتلاميذ وناس عاشوا معاه وواكبوا كل الأحداث اللي مروا بيها، لكن هل هم ما كانوا خايفين؟ بالعكس، في مواقف بيكونوا فيها خايفين جدا جدا، وأكثر مخاوفهم كان لما يعني السيد المسيح سلم وكانت المحاكمة، معظمهم طلعوا في العلية وقعدوا وقافلين الأبواب عليهم عشان ما يتقبضوا. كانوا مارين بفترة صعبة جدا جدا في العاصفة زي ما قلنا قبل لما كانوا في السفينة خايفين النتيجة شنو إنه حيغرقوا وده شيء طبيعي. لكن وجود السيد المسيح كان مصدر أمان وطمأنينة بالنسبة لهم. وده برجعنا لأنه إن إحنا وقت ما نشعر بخوف وقت ما نمر بمواقف كثيرة صعبة خلونا نتذكر وخط ربنا قدامنا زي ما بنتفق مع معظم المتابعين. في طلب ترنيمة من
1: أفريكا
0: أفريكا يونيتي. أيوة. لو رسالته جاتك ممكن
1: لقيتها.
0: بقول ممكن لو في دقائق من وقت لو في دقائق من وقتكم نسمع ترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف سواء كان يعني في واحدة من الفواصل أو في الختام على طول. يا أفريكا رأيك شنو يا رشيدة؟ نخلي نازل برضو يعني نجمو كده شوية من الكلام الكثير إحنا قاعدين نقول في يوم من قبل ده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

0: بعد الترنيمة الجميلة دي رأيك شنو يا أفريقيا؟ يعني عشان تعرف إنك أنت عزيز وغالي، يعني حققنا لك. ومن هنا يعني حاجة جميلة إنه واحد من المتابعين يطلب ترنيمة وديه، فده باب يتفتح يا إيناس، دخل في ساعة سمر. عندك ساعة سمر مع إيناس، تقدر تطلب أي ترنيمة وصدقنا حتصلك طوالي، لكن أنت عشان عزيز وغالي فكان لازم إنه نحن نسمع الترنيمة دي، وأكيد دخلت في الصميم ووصلت رسالة جميلة جدا. فنحن عندنا ترانيم فيها كلمات يعني عيش معاها وحتلقى نفسك إنك كتاب ارتغت شوية كده للمرحلة تشيل الهم من جوا قلبك حقيقي.
1: طبعاً أكيد.
0: فالحاجة
1: قصيدة فيلمون يعني قصيدة فيلمون معروف بكتاباته وترانيمه وحتى الأداء اللي بيخليك أنت فعلاً الترنيمة تريحك من جوا، كلمات تهبس جوا.
0: بيطلع من القلب بيصل القلب صح؟
1: طبعاً أكيد أكيد. وحتى الترانيم دي مكتوبة هي يعني تجارب تحبير عن امتنان وشكر. ولما قال واحدة من الأبيات أوعى تخضع بالظنون.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه الخوف بخلينا تاني بخلينا فعلا يكون عندنا ظنون
0: وتوقعات
1: وتوقعات وحاجات صعبة جدا جدا. شكرا يا أفريقيا، يعني بجد عيشتنا معاك جو جميل جدا مع الترنيمة دي. برجع برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا بعد الفاصل، بنقول له حبابك. وكمان أشكر كل الناس الموجودة معانا من أول دقيقة احنا بدينا فيها موجودين معانا لحد هسع، ولسه مستنيين يعني تفاعلكم وكمان مشاركاتكم في موضوع حلقتنا الليلة.
0: أنا بس حابة إنه أفريقيا بيعزي أستاذ جمال، بقول ربنا يعزي أخوي جمال ويلسون، وبقول لك ربنا هو إله العوض، يشيل مننا شيء وبدينا أشياء. فيعني ده بيدل على إنه نحن كلنا أسرة واحدة، بنشيل بعض، بنزعل عن بعض، بنفقد بعض، زي ما من هنا بنفقد المتابع يا خال ريان، عايزين نطمئن عليه ونقول له أنت وين لو بتسمعنا، اتواصل معانا، حابين بجد إنه لك فترة ما تواصلت، فحابين إنه نطمئن عليك. على فكرة أفريقيا بقول أنا برضو شغال، بس بتابعكم سماعة بالبلوتوز وشغال عشان ما بحب أفوت بيتنا الكبير وما أزور وبتبقى لي شينة ولو ما جت شربت القهوة معاكم.
1: يا سلام يا أفريقيا، شكرا يعني بجد إنك عزيت أخوك جمال على الفقد، ويعني محتاجين نعمل ده.
0: أيوة.
1: فده المتعودين عليه، ودي ما حاجة أصلا، الشهادة مجروحة في كل الشعب السوداني في إنهم بجد بقدر شنو قلبهم دايما بيكون على بعض، حتى لو ما بنعرف بعض معرفة يعني حقيقية واقعية ملموسة، لكن بالتخاطر أكيد. أيوة. نحن بنقدر يعني نآزر ونواكب ونفرح كمان حتى لفرح أي زول حيشاركنا بحاجة جميلة. أيوة. مثلا زي خطوبة صلاح، خطوبة أفريقيا. فخلينا نرجع لصلاح. عواد بيقول الخوف من الكلام ده، أنا أفتكر دي الكلمة اتضيعت معظم الشباب بمجرد ما تفكر في إنجاز أي عمل، بخشاك شعور وإحساس بالخوف من الفشل. يلا الإحساس ده بيخليك في نفس الدائرة الصفرية. مثلا الخوف من الزواج، الخوف من السفر من أجل إنجاز عمل، الخوف من الحقيقة عنك تقول، الخوف من الحقيقة إنك تقول الحق، الخوف من الخوف نفسه. لا دي
0: صح. دي وقفتني يا صلاح حقيقي.
1: دي فعلا محتاجة فيها وقفة. بقول الخوف من الخوف نفسه، أنا أفتكر 99% من الشباب ضاعوا بسبب الخوف.
0: ضاعوا
1: بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها النجاح، وبسبب الخوف من الفشل صار العنوان الحقيقي لحياتنا هو الخوف والفشل. ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، بالعكس يا صلاح، نحن من قبل بنحاول برضو نتلمس بعض الجوانب ونجيب قصص حقيقية واقعية من الكتاب المقدس، لكن
0: هو ممكن يكون هو قاصد نفسه، أنا فهمتها إنه هو قاصد ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، هو خطاه مفتوح كده ما حددوا
1: وين بالضبط. طيب أول حاجة رسالة جميلة، بما أن هي مليانة كمان بالنقاط الحقيقية الواقعية، أنا عجبني إنه يعني معظم الشباب يعني ضاعوا بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها النجاح، لكن بسبب الخوف من الفشل صار عنوان الحقيقي
0: الفشل، الخوف والفشل. يلا يا صلاح، في مليونير مفلس رسالته برضو بتشمل جزء كبير من من من الكلام اللي انت كنته، أو فيه معالجة للكلام اللي انت كنته، فخلينا نشوفه. بيقول صباح الخير، بيقول الخوف ما بتعالج بالكلام المطمئن فقط، بتعالج بالمواجهة، نواجه الحقيقة بدل نهرب منها ونسأل ما الذي أخاف منه وما الذي أستطيع فعله حياله. الإيمان لا يعني أنك لا تخاف، بل يعني أنك لا تجعل خوفك أقوى من يقينك. نأخذ بالأسباب ونستعد للأزوة دون أن نعيش داخله، ونطلب العون من الله ونتكلم عن مخاوفنا بدل أن ندفن في داخلنا. قال لأن أخطر شيء ليس أن نخاف، بل أن يتحول الخوف إلى سجن يمنعنا من التفكير ولا المواجهة والحياة. شفت يا صلاح، يعني أنا مليونير مفلس، أنا ربط اسمه بالرسالة دي بكلامك، فحس إنه الموضوع كشباب محتاج فعلا إنه يكون فيه مواجهة. كويس، لأنه قال في الآخر كل سنة، وبرضه قال لك يا إناس كل سنة وإنت طيبة، إن شاء الله هالسنة دي تكون سنة إنجاز حقيقي، كوني بخير وصحة وسعادة دائمة، كل الحب والتقدير لماما رشيدة. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت يعني معانا. فأنت إنسان رائع بجد، وأنا كلمة ماما دي طبعا قاعد تبسطني بطريقة ما عادية يعني. وكلامك ده لو أنا واصغة، نحن ما هو ما كلام واصغة، أنت لو نفسته حقيقي في حياتك بنت بكرة هتقول لي أنت مليونير لكن مفلس في شنو. أنا منتظرة أنك ترد لي على السؤال ده. معانا تاني، معانا الزميلة الرائعة إيفا، بتقول صباح الخير.
1: تقريبا ده الزنجي رسالته بتشابه رسالة
0: صلاح. أيوة
1: ده الزنجي.
0: أنا القريتة دي مكتوب عليها مليونير. أيوة
1: احتمال يكون داخل باسمين.
0: باسمين أيوة.
1: ده هو كان بدايته إنه الخوف ما بتعالج بالكلام.
0: أيوة الخوف ما بتعالج بالكلام.
1: أوكي. أيوة. هنا ظاهر عندي الزنجي. طيب أقرأ رسالة إيفا.
0: إيفا بتقول صباح الخير إيناس ورشيدة، كل سنة وانت طيبة إيناس. بتقول الخوف شعور طبيعي بالنسبة للإنسان، حتى المؤمن والتلاميذ في وقت الصليب خافوا جدا، ولكن الرب أعطانا روح المواجهة، لكن ربنا أعطانا روح لمواجهة الخوف. نخاف طبيعي نخاف، ولكن أن نظل أصيرين الخوف دي الحاجة السلبية. بجد يا إيفا نحن بنوافق على كلامك، وفعلا زي ما قالوا كثيرين من المتابعين إنه الخوف في خوف بيشلك، وفي خوف بيديك الشجاعة، وفي خوف بخليك تراجع خططك وتشوف إنك كيف تقدر تحول الكلام لإنجاز.
1: جميل. وكمان يا أول حاجة خليني أشكر الزنجي على المعايدة، وكمان الصديقة الرائعة الزميلة إيفا، شكرا لكم كثير على معايداتكم وعلى أمنياتكم الجميلة لي، وربنا يبارككم دائما ويطول في عمرنا كلنا يا رب. كمان عندنا رسالة من صديقنا موسى إسماعيل، بيقول صباح من الأفق الغيوم، سحابة ممطرة في سماء كل سماءكم كل أسرة راديو سمر. حبابك يا صديقنا موسى، واسعدين جدا جدا بطلتك وانضمامك لنا في الصباح ده. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، راديو سمرنا.
0: سمرنا.
1: يا سلام، راديو سمرنا عليك بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة، والخوف مجرد فوبيا من العقبات التي تواجهنا من أجل الوصول لمبتغانا، ومن ظن في أمره فلن يفلح. فالخوف فطري يتجسد فينا، لكن بالإرادة والإيمان والمغامرة الطلق حتما نصل لما نريد. محبات لكم وكونوا بخير. شكرا يا صديقنا السنوسي. وفعلا صديقنا السنوسي بيتفق معانا في انه الخوف حاجة فطرية زي ما احنا اتفقنا وقلنا, وانه لكن بس لما يتحول لحالة مرضية اكيد فعلا بتفق معاك بمنعنا من اننا نحقق انجازات وحاجات كثيرة في حياتنا. فلكن بالارادة وبالايمان وبالمغامرة, في ناس حتى بتخاف انها تغامر. وبالمغامرة يعني إضافة جميلة جدا جدا, بالمغامرة أكيد حنصل لمبتغانا والحاجة اللي نحن بننشدها ونتمناها.
0: أستاذ جمال ويلسون رسلنا رسالة تانية بقول صباح الخير مرة أخرى للجميع في راديو سمر ومتابعي صباح بلدنا. يقال إن الصديق الحقيقي يعرف وقت الشدة. أود أن أتخذ هذه السانحة لكي أشكر جميع العاملين في راديو سمر وامتناني لهم راديو سمر. أثبت لي بالفعل خلال غيابي بسبب فقدان زوج أختي طاقم العمل في الراديو, افتقدني وسألوا عني وواسوني, فشعرت أني لست مجرد متابع أو مشارك بل فرد من أسرة حقيقية. راديو سمر بالنسبة لي ليس مجرد راديو بل صديق حقيقي يسهر معدنه في عز الأزمات ويزعل عنك عندما تغيب ويقف بجوارك عندما تتسقل عليك الأيام. شكرا من أعماق قلبي لكل طاقم راديو سمر على محبتكم ووفائكم. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير وأن يحفظكم ويحفظ أسركم ويبارك خدمتكم ورسالتكم ويدوم بيننا المحبة والأخوة الصادقة. المواقف وحدها هي التي تكشف لنا من هم الأصدقاء الحقيقيون. مرسل لنا تحية شكر وقلب. يا جمال خليني بجد أنت يعني برسالتك دي وريتنا أنه عمر العلاقات والمشاعر ما كانت دائرة مواجهة إلا أنا أعرف شكلك وأعرف نتقابل. القلوب هي اللي بتتقابل. وراديو سمر أنا الحقيقي ما أنت بس يعني حتى نحن لما نجي نقعد هنا بنتكلم بأراحية وبنتونس وبنضحك, ما بنكون قاعدين جامدين ولا قاعدين يعني نجي بشكل إنه نحن لا الليلة قاعدين كده قدامنا كاميرا وقدامنا فوق علينا إضاءة
1: ونتكلف ميك أب ولبس.
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا بنجي زي ما كأنه أنا الليلة جاية الصباح عندي نقاط جاية أتناقش, أنا بستفيد وانتوا بتستفيدوا وكلنا بنكمل بعض وبنسند بعض وده نحن المحتاجينه. فلا ودي من هنا زي جمال ما قال لكل زول حقيقي حس في انه في اي لحظه انه هو محتاج انه يتكلم في موقف مضايقك, في كلام عايز تقوله محتاج فيه مساعده حقيقيه من زول مختص, اكتب وقول لنا. فنحن بيت ونحن بنزرع في مع بعض وبنشكر ربنا إنه نحن نجحنا في النقطة دي ومشينا فيها خطوات. وبرجع تاني بقول اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب. وزي ما نحن مرات كتير الواحد بيجي بيقول عن حاله, يعني نحن مرات ما قاعد نجي نتكلم, لا نحن بنتكلم مرات عن ظروفنا وعن أحوالنا. ما في يعني معزولين ولا راديو سمر بقت الوقت ان احنا بنقعد نقضيه هنا ده شغل عشان انت بتاخده, لا دي بقت علاقة, يعني بقت علاقة بيننا وبين المتابعين.
1: أكيد يا رشيدة. وحابة برضو أشكرك يا جمال على الرسالة الجميلة وأكيد حنشيلها كده. رشيدة أنا حابة الرسالة دي تكون كده على الصفحة, ولأنه كل المتابعين بصراحة لما يشوفوا الرسالة دي يتطمنوا بأنه هم فعلا في البيت الكبير اللي اسمه راديو سمر, بيت بجمعنا على سجيتنا على طبيعتنا على راحتنا, ما متكلفين وبنحاول شويه يعني يعني نصلح من هندامنا ومظهرنا عشان نكون. لكن بصراحه يا رشيده يعني الحاجه اللي يمكن انا قاعده اكون مرتاحه فيها في راديو سمر عدم التكلف, يعني بجد لانه بنحس انه احنا طلعنا من غرفنا وجايين الحوش عشان نتونس مع اهلنا وجيراننا واصحابنا, فده ما بحتاج مننا انا اتكلف بزياده عشان اقابل احبابي وناسي واصحابي. اذا جمال لك التحيه والتقدير وربنا يستمر يعزيك, وكمان عندك زميل وصديق صديق يعني جاك في الصفحة اللي هو أفريكا يونيتي برضو يعني بوصل لك التعازي القلبية. ودي الحاجة اللي نحن دايما يعني قاعدين نخط فيها العشم منه نكون علاقات جميلة حتى إذا كان عبر الميديا. إذن حبابكم ونرجع لصديقنا سامبو أليم بيقول صباح الأمل، تحية طيبة لكنا كل سنة وأنتم الأمل والتفاؤل والمظلة التي ينحدر تحتها كل أطياف المجتمع بكل الألوان الرائعة، وأنتم تناضلون من أجل تفاؤل الأمل ووئام من أجل التفاؤل والأمل والوئام والإصرار والعزيمة. محبات للأسرة لأسرة راديو سمر. الخوف شعور طبيعي لكل البشرية، لكن الكارثة لما الخوف يتجاوز مرحلة الراديكال.
0: أيوة، قال الصندوق المظلم وعدم الوعي
1: بخطة الله نحو المستقبل اللي هو المستقبل المجهول. أجسد كل ما قلته في هذه الآية زي ما ربنا قال على فهمك لا تعتمد. ويبقى الحديث بيننا، تحياتي سام محبات. شكرا يا صديقنا سام، وفعلا دي الآية نحن الليلة يعني في كل محور بنذكرها، لأنه على حسب عنوان حلقتنا متوكل لكن خايف. ربنا بيطمننا بقول في المزامير بأنه على فهمك لا تعتمد، لكن إحنا أكيد متوكلين على الله. عندك رسائل تانية رشيدة؟
0: فيو آدم بيقول أحلى صباح الإعلاميات في الدنيا أستاذة رشيدة وأستاذة إيناسة، بنشكرك أستاذ آدم. في راشد بيقول صباح الورد كل متابعين راديو، تحية طيبة وعطرة لكم من داخل الاستوديو. يا صباح الخير عليك يا راشد، ومنتظرين منك الكثير. تظرين تشاركنا تقول لنا الخوف بيصل معك لوين. في أمي أيمن بتقول فعلا الخوف توتر، أحيانا كثيرون منا يعيقون أنفسهم بسبب خوفهم من شيء ما، والخوف بحد ذاته انفعال صحي ومفيد جدا لنا، فهو يمنعنا مثلا من أن نغير الطريق من أمام شاحنة تسير بسرعة كبيرة، ويمنعنا من فعل ما قد يسبب لنا الضرر. أما عندما يوقفنا الخوف ويمنعنا من فعل ما نحتاج لفعله حتى نحقق أهدافنا، فإن ذلك الخوف يصبح خوفا غير صحي بالمرة. يعني ضربت لنا نوعين من أنواع الخوف، الخوف اللي بيخليك تغير فجأة طريقك من قدام شاحنة جاياك
1: أيوة
0: في الطريق، ولا إنك تخاف إنك تمشي في سكة وبعدك ترجع، وفي خوف ممكن يشيلك ورجعك. فعشان كده قبل قلت لك الخوف انت بتخطه وين، الخوف انت بتوصله لياته مرحلة بتخطه في ايمانياتك، الخوف وعلاقتك بربنا والتوكل عليه، وده الثلاثة ما بينفصلوا من بعض.
1: أفريكا يونيتي برجع بيقول صراحة أنا طلبت عشان في خوف جواي تجربة عملية. دي الترنيمة بتاعت معي يسوع أنا ما بخاف، وفي رسالة فوق بشكرنا عليها. بقول صراحة أنا طلبتها عشان في خوف جواي تجربة عملية صراحة عايشة، وكمان ترنيمة ماشية مع الحلقة. وشكرا صراحة لكم رشيدة وإيناس بلابل راديو سمر لتلبية الطلب. شكرا يا أفريكا، قربا عظيم. وأنا كده فرحت جدا لأني صراحة زدت قوة، فكان ربنا خدت لي اليوم ده، فكأنه ربنا خدت لي اليوم ده معاكم، وخدت لي كورة دسمة كده عشان أشربها. وشكرا لكم كمان هنيتوني في يوم فرحي. يبقى صراحة يبقى صح صراحة نحن أسرة واحدة وبيت واحد، راديو سمر بيتنا الكبير. يا أفريكا نحن بنفرح لفرح بعض، وبرضو في نفس الوقت بنحزن لحزن بعض، زي ما قال الكتاب المقدس أفرحوا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فنتمنى أنه يحصل كل خير لكل زول بيسمعنا، لكل زول بيتابعنا. وإحنا بصراحة لو فقدنا واحد ما يعني من الأسماء المعتادة يعني بجد بنحس إنه إن شاء الله يا ربي بس يكون ما حاصل شيء. فعشان كده ما تخلونا نقلق يا جماعة ونخاف عليكم، كفاية إحنا قلقانين وخايفين على أولادنا في البيت. فبجد سعيدين جدا يا أفريكا، وربنا يتمم لك كمان على خير.
0: على فكرة إيفا رسلت لنا تاني بتقول إحنا لازم نخطط لحياتنا ونزع للنجاح، ونطلب من الرب يدينا القوة لشق الطرق الصعبة. يا إيفا ده بيدخلنا في محور أخير نحنا كنا عايزين نتكلم فيه، هل التوكل على ربنا بيمنعنا إنه نحنا نخطط لحياتنا، ويمنعنا إنه يكون عندنا رؤية للمستقبل؟ ده نحنا نقطة هنتكلم فيها.
1: بما إنه باقي زمن بسيط لكن ممكن حنختصر في الموضوع، لكن برضو عندي رسالة من صديقنا ميلاد منزول. يا شيخ ميلاد حبابك وصباح الخير عليك، بيقول أحلى صباح مليء بالاحترازات وخوف من كل جوانب الحياة، سواء كان جسديا وروحيا مع أحباب راديو سمر بوجود عصافير سمر. إحنا عصافير سمر إيناس ورشيدة، يا سلام، شكرا يا ميلاد. وكمان بيقول ساعدوني إقامتي انتهت وأنا خايف بس كيف أتحلى منها. بيقول كل سنة أنت طيبة يا إيناس، من الخوف ما عارف أوصل لك الهدية. يا ميلاد الهدية دي حتوصل.
0: قدم لك العذر من البداية، قال لك ما قدر أتحرك.
1: أواجه مخاوفك يا ميلاد وكده، دي أكيد حتعرف كيف توصلني. وشكرا يا ميلاد، اعتبر أنه فعلا استلمت الهدية، وربنا فعلا يهون كل القواسي والمشاكل الحاصلة لكل يعني السودانيين اللاجئين يا رشيدة في الدول المختلفة بسبب الأوراق والإقامات. خوف شديد حاصل في بعض الدول، لكن بنصلي أنه يعني كل الأمور دي تتحلى ويعني يبعد عنك الخوف يا ميلاد.
0: أنا في رسالة جميلة جدا من متابع اسمه جنبير، قال كنت عندي رهاب الجماهير، بخاف من الجمهور بالرغم كنت بتمرن كثير في كرة السلة، يعني بيحكي لنا عن تجربة بتاعته.
1: أيوه.
0: ولما ألعب مع زملائي كنت بلعب بصورة جيدة، لكن عندما نسب للعب مباراة أمام الجمهور كنت أخاف جدا بأني راح أفشل وما بقدر أجيد الأداء وأخيب أمال الجمهور. لكن في لحظة ما عندما واجهت تلك الخوف بالتوكل أصبحت ألعب بنفس المستوى عندما نكون بعيد عن الجمهور. حينها أدركت أن الخوف كان وهم، وإن لم أواجهه سوف أجعل التوتر يتحكم فيني وما بقدر أعمل حاجة. لكن التوكل أمر مهم لمواجهة الخوف، عندما نواجه الخوف سوف تزداد ثقتك بنفسك.
1: يا أخي يا أخي بديت على شيء، أنا اللي خلينا أشيل حركات إنجو
0: ترنيم. الرسالة دي أنا يعني
1: بأمانة جد يعني بنحييك يعني بصراحة، كونك واجهت المخاوف دي وقدرت تحولها لنجاح، ودي الحاجة إحنا كنا بنتكلم عنها،
0: إنه فعلا فعلا فعلا على فكرة الرسالة دي مع رسالة صلاح مع رسالة زنجي بتديك إنه أنا حاسة الرسالة بتاعت جنبري دي في النص رد بين دي وبين دي. يا صلاح انت لو بتسمعني،
1: حتى افريكا جاي قال بمخاوف
0: بمخاوف. نعم. يعني شوف يا صلاح، انت كنت الشباب 90% ضاعوا بسبب الخوف، وبيجاي زنجي قال انه لو انت ما واجهت خوفك ما حتقدر تنجز. وجاتنا الرسالة من المتابع الغالي بيقول انه يعني بيلعب قدام جمهور ولا نفر ولا نفرين ولا ثلاثة ولا أربعة، ضغط وقد مع نفسه مع زملائه بيلعب لأنه بيعرفهم، لأنه في علاقة بيهم.
1: أيوه.
0: بيلعب بمستوى جميل جدا، لكن لما نمشي قدام جمهور غريب كان خايف إنه يفشل. فقال لما نواجه خوفه نجح. نفس الكلام ده ليه أنت بتلعب مع زملائك بمستوى مختلف لأنك بتعرفهم، لأنه ما خايف من حكمهم عليك. نفس الحكاية، لو نحن عرفنا ربنا هنعرف نخط حياتنا ونعرف نمشي. المشكلة في الأول وفي الآخر علاقتنا بربنا. الخوف في كل الأحوال إحساس طبيعي، لكن اللي بيحدد علاقتك بربنا وبإيمانياتك شنو؟ إنك أنت معرفتك لله شنو ومواجهتك للخوف.
1: رشيدة يعني كان باقي كم محور كنا المفروض نتكلم فيهم، لكن خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا، زمننا خلاص. أكيد. لكن عايزاك كده يعني بما إنه برضو يعني ممكن 30 ثانية نحاول نلم الموضوع، ورسالة أخيرة منك.
0: رسالة أخيرة إنه ما عيب إنك تخاف، ما عيب إنك تحس إنك أنت متوتر، ما عيب إنك تصرخ لربنا، لكن خليني أقول لك واجه خوفك، لأنه الخوف لو واجهته بيهرب بيختفي. بتعرف تفهمه، أفهم خوفك ده جاي من وين، أسبابه شنو، إمكانياتك له شنو. ولا غلط إنه تقول أنا خايف من الحاجة دي، ده ما ضعف ولا قلة إيمان، لكن ما تخلي الخوف يكبر يكبر يكبر لما نبقى لك عترة في إيمانك. الخوف إحساس شوف انت هتخطه وين، هتتعامل معاه كيف عشان ما يشيل حياتك ويبقى لك سبب انه حتى تبعد عن ربنا. هو لسه في يدك، انت تقدر تبدأ، تقدر تخطط صح لمستقبلك، تقدر تخاف والخوف ده يبقى لك نقطة بتاعت نجاح. حتى لو فشلت خوفك ما يمنعك انك تبدأ من تاني. خوفنا، نحن في مرحلة خسرنا حاجات كثيرة، خوفنا ما يمنعنا انه نحن نبدأ من اول وجديد. لا، طول ما ربنا قال لك انا معك، صغ انه الله معك، ما تفكر الله معي كيف، كيف دي حقته ما حقتك، اعمل اللي عليك وسيب المواضيع في يد ربنا.
1: يا سلام، شكرا يا رشيدة يعني بجد على وجودك الليلة معي في الحلقة دي. وكمان حابة أشكر بصراحة يعني شكر خاص جدا جدا من جوا قلبي لكل زول متابعنا، وشكري وامتنان لكل زول هنأني بعيد ميلادي. وكمان أتمنى لكم يا رب كل الخير والبركات. في الختام بنقول يعني أنا ممكن أخاف، لكن ما أخلي الخوف يقرر عني أو يسلب إرادتي. ممكن أقلق، لكن كمان ما أخلي القلق يبعدني عن ربنا. خلونا نكون خايفين، لكن في نفس الوقت نكون متوكلين، ونعرف كيف إننا نواجه مخاوفنا بجد. يعني نقرر إنه أنا الليل عايز أواجه مخاوفي، وزي ما قالت رشيدة، المخاوف أو الخوف بيهرب. فيعني نقول لهم لحد ما نتلاقى، ولا عندك
0: تاني؟ برضو الناس اللي ما قرينا رسائلهم في فرق المتابعة كامل حيقرا رسائلكم. ونقطة أخيرة أنا فرقة معي جدا جدا جدا، أنا حاسة إن الحلقة دي طلعت بطعم خاص، بلون خاص، فتحت باب إنه زي ما بقولوا نحن كلنا بقينا أصحاب بيت واحد. كل زول بيسمعنا عن صغة، حسيت إنك أنت محتاج لأي زول معك، أكتب ويتواصل. وصدقني حتى من المتابعين حتلقى الزول اللي بيقول لك وبيرشدك
1: أكيد. وكمان دعوة لكل الأحباب ولكل الناس اللي بتابعونا بأنكم تدخلوا على صفحة راديو سمر، حتلاقوا برامج متنوعة، بودكاستات مع سمعان زميلنا سمعان والبشمهندس رأفت إيفا في الله البريدو، وكمان يعني برامج مختلفة، ريلز وفيديوهات قصيرة. وزي ما شايفين منزلين إعلان عن بر الويف الموسم الثاني. إذا أنت ما حضرت الموسم الأول، بنديك دعوة بإنك تكون مترقب الموسم الثاني، ممكن يبدأ 200 طبعا مع الجميلات إنجي وترنيم. ويا رب كمان الناس اللي دايما بتقنوا لغة الفور برضو أدخل على راديو سمر فور، وأكيد حتلاقوا برامج متنوعة. وبرضو ما تنسوا تتابعونا في ساعة سمر كل يوم من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء بتوقيت السودان. نزل الأبليكيشن راديو سمر، وأكيد حتستمتع بيه سماع الترانيم الروحية أفريكا. إذا عندك أي ترنيم ما حابة تسمع، راسلنا على رقم الواتساب اللي مكتوب عندكم على الشاشة. رشيدة تعرف رقم الواتساب؟
0: ما حفظه يعني انت داري جبالي مشاكل بعلي، مكتوب في الصفحة
1: مكتوب في الصفحة، لكن أنا مصرة بإنه أنا أقول رقم الواتساب. طيب الرقم هو 0-35-79-76-56-35-9. شفتوا جاهدت لحد هناك عشان أجيب
0: درت الزنانة.

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما يعني خصلة ما حلوة، وهي النميمة والإدانة والكلام ده. والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين أعرف المحبة هي شنو، منلقي كتابيا، ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4 إلى 5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجابي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأنه زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع إنه إحنا 3 نخش مع بعض، أنت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاورها، قال لها: طيب هم ما حيقدر يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة
بالنسبة لنا النجاح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم موافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه الغنى والنجاح. ودخلوا الثلاثة البيت، وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة وحاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا القدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمح كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن إن إحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات اللي ممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل كده؟ قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة ومحبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي الإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي بره إطار الأسرة وبره إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف بالناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلون نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف دعم حبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دائما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنه هم حيبادلوني محبة، ودائما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى فيه زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجة ما دي حاجة فاشلة، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا تكون وظيفة الفلانية. فنلقى انه الضغوط الاجتماعية دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجة بتكون شنو؟ انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه نحن نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع التاني. الحاجة التانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إن إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، إن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل سوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر من غير ما حتى الآخر ده يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حياة الإيجابية دي، من القبع شوية إنه القدام يتغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات وساهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج لو من زميل لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي اني انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء احنا بنصلي لهم وبنبارك لعينينا. فانت بالعكس يمكن انت بتواجه موضوع العداوة موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط دي الرشدة بتاعتي انه انا كيف اقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الاخرين بان انا اديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة، يمكن في ناس هيفتكروا نهاية الزلة، لا بتجروا بغايته اللي انا شفتها قدامي قد يعني بالنسبة للاخرين بشوف يتصرف قدامي، وانا اختبرتها انه انا لما اتواجه باحساس من الناس التانين بتاع عداء او انتقاد او اي حاجة ممكن اشوف انا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، واخد الخطوة الايجابية واتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة او انا اتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيطرجع محبته زي الاول، لكن بمرور الوقت وباني انا اظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي تعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا دي معناها حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان اللي بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن احنا محتاجين نصلي لانه احنا نقوى، وانه احنا نقدر يا رب نغفر ونسامح، لانه كثير لما يسوء لنا الاخرين الموضوع ده بالنسبه لنا احنا لما يخش في دائره الموضوع الكرامه، وانه زي ما بيقولوا انت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائره دي في واحد تاني مثلا عدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجه صعبه. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه الدين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء بتاعت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كثير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة تجاههم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشان ما قادرة الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه بعد شوية شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين يتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الوحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، واتكلمنا عن أهميتها، واتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا واللي بتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا. وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا. وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما نقيل بيشتاق لجداول المويه، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم

أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم
1: 00-35. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال تلاميذه: أنت الآن

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة

0: وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح واللي وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: خلاص أقول صباح الخير لمستمعين راديو سمر ولكل الناس اللي بيشوفونا عبر فيسبوك ولكل الناس المواظبين إنهم هم يعلقوا. صباح المحبة وصباح الفرح وصباح جديد، لأنه أول مرة أنت تشوفوني أنا الببدأ. أنا دائما بكون هنا ضيفة، لكن أنا مبسوطة الليلة إنه أنا أبدأ وأصبح عليكم كلكم كمستمعين وكمشاهدين ومشاركين كمان في البرنامج. صباح للناس المبسوطة، وصباح للناس العايشة بفرح، وصباح للناس كمان الحزينة، وصباح للناس اللي سمعت أخبار حزينة بنقول لهم صباح الخير من الصباح. وصباح للناس اللي بيصحوا من النوم هم ما عارفين اليوم حيكون كيف أو حيعملوا فيه شنو، لكن رغم كده هم بيبدوا ويقولوا أوكي خلي اليوم يبدأ وإحنا نشوف اللي حيحصل فيه شنو. عنواننا الليلة مختلف شوية، ما زي كل مرة، لكن حنقول الليلة عنوان إنه كيف نعيش فرحانين أو نعيش فرحانين. السؤال الحقيقي بيكون إنه هل إحنا ممكن فعلا نعيش فرحانين في وسط الظروف اللي إحنا بنعيشها والمشاكل اللي بتكون حوالينا، ولا لا لازم إنه مشاكل تتحل أول أو الشغل يكون تمام أو لازم القروش تكون موجودة وأهم شيء حتة القروش دي والعلاقات كلها تكون مستقرة وما في مشاكل في البيت ولازم نحقق كل اللي إحنا بنتمناه وبعد كده نقدر نقول إنه إحنا عايشين فرحانين. هل إحنا بنستنى الفرح ولا إحنا بنعيش الفرح في وسط الظروف دي؟ وممكن الحاجات دي في وسط المشاكل دي كلها نلقى مساحة صغيرة نقدر نعيش فيها الفرح اللي احنا بنستناه دائما. اليوم الليله احنا ما جايين نقول لكم انه عايزينكم تبتسموا، او ما عايزين نقول لكم فكروا معانا بطريقه ايجابيه وكل حاجه هتتغير، لكن عايزين نقول انه كيف نعيش فرحانين ونعيش فرحانين بطريقه حقيقيه، وكيف انه نقدر نحقق الفرح في وسط الضغوطات والظروف اللي احنا بنعيشها الايامات دي. عايزين نتكلم بصوره حقيقيه عن الفرح، والفرح الحقيقي اللي بينبع من القلب، ما اللي بينبع من الظروف او انا استنى حاجه بعد كده الفرح يجيني. كيف نخلق لحظه فرح، وكيف نكون بنلاحظ الفرح في وسط الظروف الموجودة والحاجات الصغيرة بتفرحنا؟ كيف نخلي المشاكل ما تأثر علينا والضغوطات ما تسرق مننا الفرح، واليوم ما يتسرق مننا وما نكون فرحانين خلال 24 ساعة؟ وهل أنا لو متضايق ممكن برضو أكون فرحان وأنا متضايق؟ وكيف أعيش كل لحظة حقيقية بتاعت فرح بصورة حقيقية وأنا الليلة المذيعة بتاعتكم كاميليا وحستضيف هيثم لأول مرة هيكون هو الضيف الليلة موجود أو حيشاركنا المحاور، وأكيد أكيد حنستنى مشاركتكم والسؤال ده ليكم كمان. أنا أتمنى أنه أنتوا تشاركونا، أتمنى أنكم تكتبوا لنا، وأتمنى أنكم تورونا أنه كيف أنتوا بتعيشوا الفرح، أو هل بتلاحظوا للفرح أو الحاجات البسيطة اللي بتفرحكم خلال اليوم. فمن حس خلينا نتفق، إحنا ما عايزين نكد، ما عايزين مشاكل، عايزين نفرح عايزين نشوف الحاجات البسيطة اللي بتفرحنا. ما دايما الفرح موجود في الحاجات الكبيرة، بتكون أوقات حاجات بسيطة عايزين نشوف. ممكن تكون الحاجات اللي بتفرحنا غنية جميلة، صوت طفل، كوباية شاي. أنا واحدة من الناس اللي بفرح بكوباية الشاي جدا كوباية قهوة. ممكن إنه أنت ماشي لقيت المواصلات فاضية، أو الليلة لقيت مثلا تلفون من زول عزيز عليك في الصباح، أو رسالة صباحية مهمة جدا لك بالنسبة لك. دي كل حاجات بسيطة وممكن تفرحنا، رسلوا لنا، اكتبوا لنا، شاركونا بالحاجات الصغيرة اللي بتخليكم انتوا فرحانين. وانا مبسوطة وفرحانة انه انا الليلة بستضيف هيثم وانا هالليلة حسألك زي ما انت كل مرة تسألني. طيب خلينا نبدأ بأول حاجة يا هيثم. أنا ما عايز أسألك أخبارك شنو والشغل كيف وكده، عايز أسألك شنو اللي بيفرحك؟ أنت جاي مبتسم جاهز. شنو اللي بيفرحك؟ ومن غير ما تقول لي موضوع القروش أكيد القروش بتفرح الناس كلها.
2: أول حاجة خليني أقول امتياز وشرف من الصباح حقيقة، يعني الليلة إنه أنا أكون يعني ضيف عزيز وخفيف الظل للأخت كاميليا، وصراحة يعني الواحد مبسوط جدا في صباح بلدنا، ولأول مرة يعني أنا أكون ضيف لأول مرة.
1: ده شرف عظيم.
2: وصراحة يعني مبسوط جدا لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا، وكان ضيف عزيز لراديو سمر، وكان أخ وكان مستمع، وما زال هو بكمل معانا في المشوار، بكمل معانا في الصباح الجميل. اسمح لي كمان نعزي زميلة أستاذة إيناس في هذا الصباح الجميل، لانتقال خالة أستاذ داود في مدينة بور السودان. تعزيات للأسرة الكبيرة، أسرة بدر كوكو، وكل الأهل وكل الأصدقاء وكل الأصحاب وكل الزملاء في راديو سمر، وأيضا تعزيات للعم ومربي الأجيال الأستاذ حسن النقال في هذا الصباح. تعزية خاصة للأسرة في السودان وخارج السودان، تعزيات لكل زول فقد عزيز في هذا الصباح، ربنا يصبرنا ويدينا العافية وسط ظروف الحياة الصعبة والضغوطات الصعبة اللي يعني ما عندنا غير نقول إنه الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. صباح الخير وتحية طيبة لكم لكل الناس اللي بتسمعنا في هذا الصباح الجميل، ومبسوط جدا يا كميلة بصراحة تخطيني في مبسوطة انت.
1: أكيد طبعا بحاول السدة. بحاول أسدك، دايما أنا بقعد في كرسي الضيف بحس بالربكة وبحس شنو السؤال المفروض حيطرح علي. فاليوم أنا مبسوطة لأنه أنا اللي حسأل. أنا اللي حنتقم.
2: يعني الحلقة الليلة ما حتكون حلقة، يعني أنتوا سمعتوا كلمات، سمعتوا إن هي قاصة تنتقم، يعني هي جاية من هناك، وتخيل هي مخططة يعني التخطيط ده كله، فكويس يعني دي حاجة يعني تكون جميلة جدا جدا بصراحة كاميليا. وعنوان حلقة يعني ما سهل، ولكن في نفس الوقت ممكن وما صعب، رغم الضغوطات رغم الظروف الصعبة رغم تحديات الحياة. قلت لي شنو انت؟
1: لسه أنا ما قلت حاجة. هي فعلا رغم تحديات الحياة، يعني زول بيصحى الصباح دايما زي الليلة سمعنا أخبار مثلا بتاعت انتقال لناس تانين، لكن ده اللي احنا بنتكلم فيه والليلة، إنه رغم الظروف القاسية اللي احنا بمر بها إنه احنا نقدر نسرق لحظات فرح أو نسرق حاجات في وسط المشاكل دي كلها، في أوقات بتخلينا فعلا نفرح من قلوبنا ورغم الحزن. السؤال اللي أنا سألته لك، أنت شنو البحاجة اللي بتخليك تغير مزاجك؟
2: صدقيني حاجات كثيرة. يعني في رحلة الحياة من الصباح أو مشوار الصباح، يعني أكتر حاجة إنه أنا أكون عارف نفسي أنا داير أعمل شنو. يعني لما يكون مرتب نفسي ومجدول نفسي والحاجات تمشي حسب ما أنا خططت لها، حسب ما أنا رتبتها وماشية، ويعني بحسب أمنيتي ونظامي في اليوم وتخطيطي لها، فبحس إنه أنا عملت حاجة، حس إنه أنا قدرت أنجز، قدرت أحقق الحاجة اللي أنا كنت متمني إنه تمشي بالطريقة الصحيحة، رغم إنه ممكن تكون صعبة، لكن بالسهولة أنا أقدر أتخطى الحتة دي، لأنه بديت خطوة مهمة، بديت حاجة مهمة جدا جدا. لكن الأهم من كده كمان إنه بكون معتمد متكل على ربنا، واضع كل أملي وثقتي في ربنا، إنه يعني عندي وعد منه، يعني إنه نفرح في كل حين، ودي الحاجة المهمة ودي الأهم، إنه أنا دائما موضوع في يد أمين، يعني عندي ثقة وإيمان إنه أنا محمي ومحمول، وأكيد ربنا هيقدر يساعدني في الطريق اللي أنا ماشي، في الفكرة اللي أنا ماشي أقوم بها أو بالتخطيط. فالحاجة دي من الصباح حقيقة يعني كنت مشغول بها جدا جدا، إنه مرات كثيرة بكل صراحة لما ما أقوم وأصلي وأقعد قدام ربنا من الصباح يعني بتكون مدربك الأمور. لكن مرات في فرح وأنا في الطريق، ممكن مرات بكون برنم وأنا ماشي في الشارع بركب السماعات وبكون مبسوط. يعني يعني دي الحاجة اللي بتسعدني أكتر، إنه مرات بشوف من الصباح عظمة الله في في في في الأجواء، في الأوضاع، في طبيعة اليوم، شكل اليوم. يعني أنا في رحلة جديدة، في عمر جديد، في نفس جديد. فده ده قاعد يخليني كثير مرات يعني بشكر ربنا كثير ومديون كل يوم ربنا بديني صباح جديد وعمر جديد وحياة جديدة. فده بيخليني أفرح مرات صراحة، ممكن ما القروش لأنه بصراحة تعلمت منها كثير. يعني هي ما بتقعد، هي ما ما ما ما تكون سبب السعادة بتاعتك، رغم إنه هي مهمة عصبة الحياة، لكن ما تكون كل شيء بالنسبة لك يوميا، لأنه ممكن تفقده في ثانية وفي دقيقة كل شيء ينتهي. فأنت بتبني يعني أعمالك على إن هي اللي بتسعدك، هي بتعمل لك، بتسدد لك، بتساعدك، بتحل بتحل لك حاجات كثيرة. وما أجمل الأخبار اللي بتكون سعيدة لما تكون في رسالة من زول من الصباح عزيز وغالي، بصراحة بتسعد كثير جدا جدا. جاوبتك؟ أقنعتك؟
1: أنت أنت بتحاول أيوة تقنعني. هو هو فعلا إنه إنه الزول لما يصحى من الصباح، وأنا دي حاجة دائما بقولها إنه ما نجري طوال على التلفون أو نجري على الحاجات اللي ممكن طوالي تزعجنا من الصباح، دائما يكون عندنا وقفة مع مع مع ربنا. يعني أنت صلي صلاتك، أهدى قدام ربنا وخليك وحاول أبدأ اليوم معه، لأنه حقيقي اليوم من غير ربنا ما ما ما ما بيمشي. ومهما كانت أمورك كويسة وتمام، لكن من غير ربنا أنت ما حتقدر تعمل الحاجات. لكن يا هيثم، خلال إجابتك أنا لاحظت إنه أنت من قبل قلت إنه لما كل حاجة تبقى تمام تمام. طيب أو كان إحنا بنجبر إنه نعيش في ظروف صعبة، بنعيش في حاجات بتيجي خارج إرادتنا. طيب أنا أنا أنا ما كل حاجة تمام، لكن أنا عايز أفرح، أعمل شنو؟ ف يعني أنت من الناس اللي بيستنوا الفرح، أو يعني بيستنوا الأمور تهدى بعد كده نفرح، ولا
2: لا لا لا ما ما لا
1: ولا يعني انت بتفرح وسط الامور. طيب
2: عارفه اقول لك حاجه، انا يعني يعني عملت تحدي مع نفسي الاسابيع الفاتت، وتعلمت من يعني تعلمت من اخت من زميله يعني ما شاء الله، الوسيله بتاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الوسائل عموما يعني واحده من الحاجات اللي ممكن كانت مزعجه وما أخذ وقت، ومرات ممكن تسبب لك توتر، بسبب لك حياة كثيرة. لكن جيت خطيت تحدي، عملت ديليت لكل شيء موجود في الموبايل.
1: أوه حقيق
2: يعني، لأنه صراحة يعني بتبوز دماغ، تخرب يومك، مزاجك من الصباح. ومرات كثير على فكرة أنت وإنت صاحي، دي محاضرة يعني في كم مؤتمر حضرتم، إنه المحاضر كان بيتكلم بيقول ان احنا عندنا رب تاني اللي هو الفيسبوك اللي هو الموبايل. بتقلب كده من غير ما انك تقلب، انك تقعد قدام ربنا وتصلي، اول اله بتفتحه هو الموبايل بتاعك.
1: صح.
2: ممكن يجيب لك خبر من الصباح سيء، وانت بكون مزاجك خلاص يدربك من الصباح. فقررت اني احفظ الباسور بتاعي بتاع الفيسبوك. يعني لو ما الشغل، لو ما الاحتياج بتاع انه انا يعني مرتبط به جدا جدا، البرامج والحلقات والحاجات زي دي ما محتاج لها. الواتساب والحاجات دي يعني شكرا لك ترنيم ترنيم يعني خدتني في تحدي انه هي بتمسح الفيسبوك، ما شغاله بالفيسبوك. يعني ما بالنسبه لها حاجه اساسي يخليها مزاجها رايك ولا ما رايك ولا، لكن كيف الفيسبوك ده بياخد وقتنا، كيف بياخد زمننا، كيف بيسرق سعادتنا، كيف بيخلينا احنا جايطين وفي ملل. يعني الملل ده بنعالجه بانه نقعد نقلب نقلب، ممكن يكون ساعة وساعة ونص
1: صح
2: في لا شيء، في لا موضوعية يعني. فقررت انه اعمل شنو؟ الدنيا كلها. وغير كده يعني كان في حاجة تانية يعني انت شايفه قدامي، يعني هسه خليه بيني لل هل بقدر اعمل كده رغم انه انا محتاج ليه، ورغم انه يعني في ناس كثيرة متعلقة به جدا إن هو بس يعني الوسائل دي بتسعده تخليه فرحان أخبار وكلام زي كده. هل ممكن رغم ده وأنا ما عندي فيسبوك ما فاتح أي وسيلة بتاع التواصل الاجتماعي أكون رايق أكون فرحان أعرف مصدر الفرح الحقيقي أكون قادر أتكيف مع الحياة أكون قادر أتعامل يعني في احتياج له ما أقول لك لا لكن كيف ده ما يكون هو السبب الرئيسي
1: للفرح
2: في تغيير المزاج بتاعك في الفرح بتاعك ده ما بيجلب لك الفرح ما بيجيب لك أي سعادة غير إنه بيجيب لك أنا أستخدمه
1: لا حقيقي الفيس وسائل بالذات الفيسبوك أو إنستغرام أنا ما من النوع اللي بتطلع كتير على إنستغرام يعني أنا بنسى حقيقي بنسى إنه التطبيق ده موجود في تلفوني أصلاً
2: أيوة أيوة
1: بالنسبة لي هو واحد من حاجات اللي ممكن يخليك مكتئب تمام يعني ليه بالذات لو خدت نفسك في في في مقارنة في مقارنة مع مع الناس التانيين بتلقى نفسك أنت ما قادر يعني أنت بتشوف إحنا تكلمنا في الموضوع ده أنا بتذكر قلت هنا أنا بدايتي بقارنة مع الحياة اللي أنا بشوفها فأنا بلقى نفسي أنا مكتئب أنا ما قادر أصل للحاجة اللي أنا بشوفها أو أنا عايز أكون في الحتة اللي أنا بشوفها في السوشيال ميديا دي أو في فيسبوك أو في الريل ده لكن في نفس الوقت أنا ما عارف أعمل شنو فأبدأ أخش في حتة المقارنة وبعد شوية الإحباط وبعد شوية الاكتئاب وبعد شوية أحس نفسي أنه أنا ما قادر أعمل أي شيء وبعد كده ده اللي بيسلي فرحي وزي ما إذا ما أنت قلت أنا الفكرة إن هي مصدر الفرح وين هي المصدر الفرح بيجي من وين هل بيجي من السوشيال ميديا بيجي من الناس بيجي من التعليقات بيجي من الناس الحوالينية اللي أنا عايشة معهم ولا المصدر فأنا عندي مصدر داخلي هو اللي دائما بيجدد فرحي حتى لو كان الناس من حواليني ما بيفرحوني او كانت الظروف ما بتفرحني او كانت مثلا السوشيال ميديا ما بتفرحني طيب شنو هو اللي بيفرحني تمام ده بيخلينا يعني اسالك سؤال تاني انه في ناس في الحياه اوقات كثيره بيكون انه سهل ان احنا نفرحهم يعني في ناس صعب الإرضاء زي ما بقولوا صعبين ما في حاجة بترضيهم وفي ناس بالعكس بسيطين شديد لدرجة إنه يعني كوباية شاي زي ما أنا قلت حسنا كوباية شاي دي بتطيرني بيكون سهل إنه هم يفرحوا ويعني ما بيستنوا حاجات كبيرة تحصل لهم مثلا اترقوا في الشغل أو أو أو مثلا جاتهم جائزة مالية أو زول اداهم حاجة أو مثلا يعني في ناس حاجات بسيطة هي اللي بتفرحهم هي اللي بتديهم حقيقي السعادة اللي هم دايرينها فهل أنت كهيثم واحد من الناس السهلين إنه هم يفرحوا بأبسط الأمور ولا لا أنت بتستنى حاجة حقيقي يعني يكون ما حقول كبيرة شديد لكن حاجة تحصل وبتحسسك إنك أنت فرحان حقيقي إنك أنت فرحان ولا لا أنت لو كنت زعلان في يوم أو مودك ما كان تمام ممكن بس ما الطفل مثلا تفرحك يعني حاجات صغيرة حتى لو ما لك دخل فيها
2: بصراحة يعني السؤال ما صعب لكن برضو يعني حقيقة دي واحدة من الحاجات المهمة إنه هل في حاجة كبيرة بتسعدني أنا منتظرة لسنين طويلة وكنت متمنيها ولا لا وفي بعض يعني زي ما انت قلتي حاجات فرحة مؤقت لانه يعني لسبب ما او لغرض ما يمكن يكون سد الحوجة او يعني بيخليني انا اكون مبسوط وفرحان لساعات قليلة او لوقت قليل لكن يعني في حاجات اكيد يعني انا بكون تعبان وبجتهد وثابر وبكافح عشان اتحصل عليها ودي الحاجات يعني بتستحق ودي الحاجات فعلا اللي بتفرح الزول يعني انك انت لسنين طويله كنت منتظر اللحظه دي او منتظر تسمع يعني اجابه او تشوف استجابه او يعني شيء يتحقق يعني دي من الحاجات اللي ممكن مرات كثيره فرحها يعني بيستمر مع الانسان بيكون مكمل معاك ليه لانه بتكون فيها نوع من التعب نوع من الاجتهاد نوع المعاناة
1: مكافأة يعني الحاجة بتيجي كمكافأة أيوة بعد أيوة. سنين أو
2: أنا من الناس أقول بصراحة قاعد أتكيف من نفسي لما أعمل حاجة وأمشي أشتريها بحب الحاجة دي. بحب أكافي نفسي. وعندي دائما حتة إنه لا أوصل للحاجة اللي أنا دايرة. ولأنه صراحة كميل أنا بديت حتة الاعتماد على النفس وأنا من تالتة متوسطة. يعني
1: من عمر صغير.
2: من عمر صغير إنه حتة أبويا الدين واحد يعني الحتة دي من صغير من أنا صغير يعني تخطيت يعني رغم بمشي المدرسة وبجي راجع بشتغل وما أقول لك ما عانيت رغم إنه يعني الوضع يعني لكن ما كان بقول بطال وما كان أحسن بس حبيت أعتمد على نفسي في حاجات كثيرة يعني لأنه أبوي دائما كان لا إلا أنا أمشي معك أشتري الحاجة دي كان بنطلون ولا كان جزمة ولا كان شنو يعني حتى إنه شنو الحاجة ما بمزاجك أنت لا تلبس كده
1: أيوة فجد لما كسرت الحتة دي حسيت بالفرحة حسيت بالانتصار
2: طبعا وكان حلمي يوم من الأيام أصحابي كانوا يعني الحتة دي كان بتتحداني شديد يعني إنه هم ما يعني الحتة دي أنا قلتها مع نفسي يوم من الأيام إنه هم ما أرجل مني فكانوا بيشتغلوا وكانوا بيتحركوا بيمشوا بيجوا مصر والبيجيب ده والبيسوي ده فأنا قلت إيه اللي عمل حاجة ليه ما عمل حاجة دي وفعلا 2021 لأول مرة يعني عملت الحاجة دي حتى القرار وسافرتها لكن كانت حلوة فيها شنو ما كان عندي قروش كافية فكان القطر الوقت داك بتذكر إنه شنو بالدرجات الدرجة الأولى الدرجة الثانية بتاعها فكان عندنا صاحبنا هو ماشي معانا يعني هو كان أصغر مننا عمر لو بتتذكر بيتر ودجاك
1: يا أيوة
2: الولد قال جملة ليها سيانة ما ما ما بنساها بكل صراحة قال الحيركب في الدرجة الأولى والحيركب ورا بيوصل الأول منه
1: فعلا كلنا بنوصل في نفس الزمن
2: يلا خلينا نركب
1: هي انت عارف دي فعلا دي عقلية يعني انا بحبها في يعني ايجابية في الحياة انه الفكرة انه لو احنا وجهتنا واحدة ما فرق انا اكون في الفيرست كلاس زي ما بقولوا ولا ورا طبعا هي بتفرق مع ناس تانية من ناحية الراحة والبرستيج وكده لكن في النهاية انا حاوصل رغم امكانياتي زي ما انت عملتها يا انا حاوصل رغم امكانياتي يا دي
2: حصلت وربنا اداني امتياز يعني في الحته دي في الكفاح بصراحه فدي الحاجه اللي ممكن تكون مرات يعني هي لما تتحقق بتسعدك وفرحها ما بينتهي تحس انه يعني من تعب عرقك من عرق جبينك الحاجه دي تستاهل الفرحه فانا من الناس اللي بعشق الهواتف يعني بحب التلفونات جدا وكل مره لكن بس اتعلمت انه ما كل يعني ما هو اللي يسعدني أكتر لأنه ممكن في وقت ما يكون يعني ده الاحتياج ما يكون ده الزمن المناسب إنه أنا أدفع رقم عشان أجيبه لكن برضو بوصل يعني للحتة دي إنه أنا في وقت ما بعمل حاجة فتعلمت إنه ما أخليه كله سبب الفرحة بتاعتي لو ما جبته
1: لا يا خلاص أنا عايش متنكد
2: وحياتي كلها تكون نكد كل ما أشوف زول عنده كل ما عين فدي واحدة من الأسباب ما أخلي الحاجات اللحظية الوقتية اللي ممكن يعني تاخد زمن أكتر وقت أكتر تكون هي سبب السعادة بتاعتي فشنو اللي بيفرحني أكتر فشنو اللي بيخليني أنا فعلا يعني حتى رغم إنه ممكن تكون حاجة صغيرة مرات تقدير من زول مرات هدية من زول يعني أنت يعني قريب منك صديقك صاحبك فدي الحاجة اللي ممكن مرات بتفرق كتقدير يعني في زول بيجي يديك مكانتك ويقول لك يا أخي واحد واثنين وثلاث فدي الحاجات اللي ممكن تكون فعلا بتسعدنا بتفرحنا يعني في الظروف الصعبة دي
1: عزيزي المشاهد أنا عايزك أنت كمان تشاركنا وتكتب لنا إنه شنو الحاجات اللي بتفرحك الصغيرة اللي ولا أنت من الناس اللي بيحتاجوا إنه تحصل معهم حاجات كبيرة في الحياة أو بيستنوا إنهم هم يفرحوا لما تحصل معهم حاجات كبيرة في الحياة أو كانت كتير الفرح بتاعنا ما بيكون لوقت طويل ليه لأنه بنعتمد على ظروف بنعتمد على زي ما قال هيثم حسي مكافآت لكن خلينا نتعلم من الليلة أنه الفرح نلقاه في حاجات بسيطة لما مثلا تفتح الشباك الصباح وتلقى الشمس داخل بيتك أو لما تطلع الشارع وتلقى عيال ماشيين المدارس دي, انا دي حاجات حقيقي اللي بتفرحني. او لما نسمع صوت العصفور, انت عارف انا من النوع اللي بحب الطبيعه, يعني تتامل في الشجر, تتامل في في في العصافير. ما كلام مثالي, احنا ده الكلام اللي بنشوفه انه ده, لكن دي الحياه اللي فعلا بتهدي النفس, يعني بتهدي نفسي وبتخليني اكون مرتاحه تمام, وبعد كده انا بقدر افرح بيها. تاني حاجه زي ما انت حته المكافاه دي, حتة المكافأة دي, المكافأة أنا من النوع برضو بحب أكافئ نفسي, يعني مثلا الليلة حصل أيوة حصلت حاجة مثلا, أنا حصلت حاجة كويسة, عملت حاجة كويسة, أو مثلا اليوم عدى بسلام, بقول لا لازم أكافئ نفسي. يعني المكافأة بتكونش مثلا أجيب آيس كريم, أجيب أمشي أشتري آيس كريم وأجي أقعد قدام التلفزيون الساعة 2 صباحا
2: تستمتع
1: وما أدري كلام مع زول, فهمت؟ بس أكون أنا باكل في الآيس كريم وبعاين في فيلم وما بفهم ذاته هم بيتكلموا في شنو, بس المهم انا قاعده. دي واحده من الحاجات اللي بتريح بتريحني انا شخصيا, وبتولد جواي الفرح. فبيبقى سؤال, اوقات كثير احنا بنخلط بين الفرح والراحه. هل الراحه ده كلام مهم جدا انا بالنسبه لي, هل الراحه دائما معناتها انه انا فرحان ولا وهي الراحه شنو؟ هل انا الراحه بفتكر انه انا مرتاح لما اكون عندي قروش, ولا احنا قاصدين بها شنو الراحه؟ انا بفتكر انه الراحه بالنسبه لي هي الراحه النفسيه تمام, لانه الراحه الماديه زي ما انت قبل قلت بتتغير, يعني كلنا عشنا الظروف دي, حتى يعني ايامات الحرب احنا الناس دي كلها فقدت حاجاتها, فقدت ما في زول بيقدر يقول انه انا ما خسرت انا ما ده. فاتضح انه لو انا بفرح بامور الماليه فاساسي متزعزع ما ثابت. فكنا بنسال شنو بيفرحنا في الوقت ده؟ ما في حاجه بتفرحنا. طيب اذا انا مرتاح نفسيا, انا بالنسبه لي الراحه النفسيه هي بتولد الفرح, ولا انت شايف شنو؟
2: ودي الحقيقه الحاجه الاهم يا كاميليا, كمان لكل الناس اللي تسمعنا, الفرح الحقيقي اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس اللي يتكلم فيه وقال افرحوا في الرب كل حين. دي واحدة من الحاجات المهمة على انه هل فعلا بنقدر نفرح كل حين, يعني اللي احنا ما اختبرنا وما عندنا علاقة مع ربنا اللي هو مصدر الفرح الحقيقي في الظروف الكويسة ولا الظروف الما كويسة, وحتى في الظروف والضغوطات دي بيقدر يدينا الفرح ده ونجي نلقاه حقيقي ولا لا؟ ودي واحدة من الحاجات المهمة على إنه يعني كيف نكون عندنا فرح من المصدر الحقيقي, يعني هو اللي بيدينا الفرح الحقيقي اللي هو فعلا اللي احنا عندنا علاقة معه, وبنعرف إنه كيف في كل الظروف يخلينا احنا نقدر نتكيف مع الأوضاع المختلفة. إذا أنا خسرت, إذا أنا فقدت, إذا أنا ضاع مني حاجة غالي الثمن وقيم جدا جدا, أو يعني حتى ما تكرمت ما تقيمت, ما بتفرق. ما بمعنى إنه أنا ما إنسان ما بحس, ما بمعنى إنسان أنا ما بتضايق, لكن يعني في وقت آخر في يعني في أي زمن ممكن الحاجة دي تجي. لكن كيف أنا أكون عندي فرح حقيقي من ربنا؟ كيف أنا أكون الحاجة دي في علاقة حقيقية مع الله يوميا, إنه يا رب خلي حياتي تكون فيها فرح. لأنه أنت بتقول كده لما نجي نتكلم, وحسب الكلام اللي بيقول الكتاب المقدس إنه يا رب أنت قلت كده, يعني فأنا بحتاج لهذا الفرح. ما الظروف, ما المال, ما المنصب, ما الجمال ولا الوسامة ولا لا ده كله ده كويس انت اديتني له, لكن ان يعني فعلا انه انا قادر انه اؤمن واصدق انك انت سامعني وانك انت فعلا بتعرف الاوضاع. فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي اتمنى انه ربنا يدينا فيها القوة, ربنا يدينا فيها فعلا الفرح الحقيقي في كل يوم. حقيقة الموضوع شيق, الموضوع جميل, لكن كمان
1: أيوة ما نسينا المشاهدين ما نسيناهم, وعايزين
2: انت مذيعة جيدة ليلى عندك مكافأة
1: أوكي تمام شكرا, هتفطرني على حسابك
2: على طول على طول
1: أوكي. عايزين نشوف برضو الناس اللي كتبت لنا. عندي هنا جمال ويلسون أوكي بيقول صباح الخير الأستاذة والدكتورة كاميليا والأستاذ الأخ هيثم, مرحب بالدكتورة كاميليا في انضمامها إلى قائمة المقدمين لبرامج صباح بلدنا مع الأستاذ القانون أيمن. شكرا لك يا أستاذ جمال, هم فعلا إضافة قيمة لراديو سمر. شكرا يا أستاذ جمال كمان مرة تاني. الرجاء إرسال خالص تعزياتي وصلواتي لأسرة الأخت الغالية إيناس في وفاة خالها، وإلى جميع الأهل في السودان والغربة، الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسمه مباركا. حنوصل الرسالة، وفعلا إحنا من هنا بنعزي مرة تانية أختنا إيناس وكل الناس اللي فقدوا أحبائهم في الصباح ده، بنقول لهم إنه الرب أعطى والرب أخذ، وإنه ربنا يصبر قلوبهم ويعزيهم. عندنا كمان، أنا حقرأ دي وإنت اللي بعديها. عندنا فضل كاجو كتشو. فضل كاتشو كاتشو بيقول فضل منذ أن وطأت أقدامنا أرض كندا، فضل في كندا، بدأت رحلة جديدة ملؤها الأمل، ولكنها لم تخلو من امتحان الصبر واختبار القلوب. فقد كان قلبي وفكري معلقين طوال هذه الفترة بابني العزيز وهو يرقد في المستشفى، حيث خدنا أياما من القلق وعدم الاستقرار. نسأل الله أن يكتب له الشفاء، فيها الشفاء العاجل واللطف والرحمة. وإحنا كمان من هنا بنصلي أنه ربنا يميد يده ويخلي جسمه من كل مرض، وأنه هو يقدر يقوم مرة تانية ويتمتع بالصحة والعافية. الظروف والضغوطات قد تثقل الكاهل، تثقل الكاهل، لكن الإيمان بالله والتضامن الإنساني هم القوة التي نستند عليها. أتوجه إليكم جميعا، إلى الأهل والأصدقاء وكل الإخوة المتابعين الأوفياء، بقلب أب يرجو كرم الله أن تدعو لابني بالشفاء التام، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، وليعيش بيننا بسلام وأمان، وأن يحفظ صغارنا جميعا ويديم عليهم الصحة والبركة. دعواتكم هي سندنا ورجاؤنا في هذه الأيام، الحب والإنسان أولا والإنسانية دائما، فضل الله كتشو. فضل الله كتشو، إحنا من البرنامج هنا، وكل الطاقم بتاع البرنامج بيقول لك إنه إحنا قلبنا معاك، وبنصلي حقيقي من كل قلوبنا إنه الله يتدخل، وإنه الله يثبت قلوبكم وإيمانكم، وإنه دائما خلوا نظركم متوجه له، ودائما خلوا إنه هو اللي بيشفي مهما الأطباء تعبوا أو عملوا أو مهما طالت فترة العلاج، لكن دايما الله في اللحظة الأخيرة بيدي كلمته، وهو عنده حكمة دايما حتى في الظروف اللي احنا بنعيشها. فبنصلي من كل قلوبنا فعلا انه ربنا يلمس ولدك بلمسة شافية، وانه هو يبرأ من هذا المرض، وانه يكون معاكم في الفترة دي.
2: الأستاذ فضل صديقنا العزيز وواحد من هذه الأسرة، ربنا فعلا يمد يده بالشفاء العاجل، وبنؤمن يا كاميليا زي ما هو قال، أنا هو الرب شافيك. عندنا إيمان إنه ربنا في كل الظروف والأوضاع هو موجود، وبنثق إن هو يقدر يلمس ابنكم ويدي الشفاء العاجل. ربنا يصبركم ويديكم القوة، وإنتوا معاه لحظة بلحظة وبتدعوا في كل وقت. أرجو من كل المستمعين لكل المتابعين أن ندعي معا من أجل ابن صديقنا العزيز فضل كتشو بالشفاء العاجل، وصلواتنا ودعواتنا أنه ربنا يقيمه ويعود بالصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لك يا فضل، غيابك ما كان يعني من غير سبب، لكن نأسف أنه ما كان في تواصل لهذا الظرف الطارئ والظرف صعب، لكن هو الرب الشافي. جمال ويلسون الصديق العزيز والغالي والمتابع، يعني ده كمان من الشخصيات يعني اللي بيأكد لك انه متابع كل التفاصيل، يعني اذا انت او اخونا الاستاذ ايمن في اول حلقه مع الاستاذه ايفا، فبنحييك يا جمال ويلسون، فكل التقدير والاحترام لك، وانت بتتابع برامجنا المتنوعه. صديقنا أمجد كودي، صباح الخير عليك يا أمجد، المرنم الجميل والرائع، شكرا لك من الصباح. وعندنا نينا وعثمان كمان بتصبح علينا، وفي رسالة من مايكل، باشمهندس مايكل فتفضلي.
1: بيقول صباحكم زين يا معشر راديو سمر، حبابكم 10 و1000، مرحب بالغالية كاميليا وانضمامك لكوكبة سمر، أعمل حسابك والنفسيات الجاية بعد كده دكتورة، ونتمنى لك حسن الاحتمال والإبداع. شكرا يا مايكل على الرسالة اللي بتطمن دي. شكرا يا مايكل على الرسالة الجميلة، وأنا صراحة مبسوطة إنه أكون معاكم في الكوكب دي.
2: يعني هو مهد لك الطريق يعني.
1: يعني بحاول يفرش لي الورد. أيوة عندي حنان يوسف جاكوب، صباح الخير راديو سمر، صباح الفرح عليك يا أستاذ هيثم. أنا اليوم فرحانة ومبسوطة بشوفتك أختي وصحبتي صديقتي الطفولة، صديقة الطفولة كمل يا فاروق، يا رب أيامنا كلها فرح ورضا. حنان أنا من هنا بقول لك يعني صباح الخير، وأنا مبسوطة حقيقي برسالتك. طبعا حنان دي من مش صديقة الطفولة، هي دي الناس اللي احنا دخلنا الروضة مع بعض وطلعنا من الثانوي مع بعض، ولحد الآن احنا
2: مع بعض.
1: يعني نعم فرقتنا الأيامات شوية والظروف، لكن يعني هي واحدة من الناس اللي دايما لما تشوف انا تشوفها انا بضحك. ليه؟ لانه يعني
2: عند
1: حقيقة هي واحدة من الناس اللي بتفرح.
2: يا سلام.
1: يعني حنان كل الذكريات بتاعتي معاها في المدرسة وفي الحياة ان هي لحظات فرح. يعني كده
2: كده خلاص كده ادونا انتوا الاثنين موقف من المواقف الحلوه في حياتكم انتوا الاثنين.
1: انا احكي لك شنو اللي شنو عن حنان.
2: طيب حنان انت احكي لي، انا حنان كده ادينا موقف طريف حصل معاكي انت
1: في واحده
2: قبل ما هي تحكي.
1: واحده من المواقف اللي هي ما كانت معي، هي كانت في الفصل. طبعا حنان كانت شنو فاكهه الفصل، يعني مجنونه، انا بسميها حنونه مجنونه لحد الان، انا مسجلها حنونه مجنونه. هي من النوع اللي يعني بيعمل جو في الحته اللي هي فيها، ودايما الابتسامه. يعني انت عارف لما تلقى حنان زعلانه ده واحد من حاجات ايوه ماشي طبيعي. فانا بتذكر واحده من المواقف، كان عندنا امتحان انجليزي، عندنا استاذ صعب في سنه ثامنه، استاذ صعب كده بتاع انجليزي اسمه ياسر سعد، انا من هنا بوجه له التحيه. فكان يعني هو جادي يعني، واحنا ممتحنين تامنا فهمت. فقام ادانا امتحان، خلاص احنا امتحان كان ما بعرف هو شبه تجريبي او كده بيهيئ فينا، فخدتانا كده وفرقنا وبتاع ودينا ورق للناس وطلع. هو من النوع اللي بيكون يعني بيطلع نص الامتحان وكده، فجاء عشان الامتحان خلاص فضل له 10 دقائق وشنو جاء لي قبله الست حنان نايمه
2: امتحان انجليزي وهي نايمه.
1: فهو بصحي فيها يا حنان قومي قومي تعالوا كده، في شنو يا بنت انت في المدرسه؟
2: لا في المدرسه ولا في الامتحان بتاع الانجليزي؟
1: في امتحان الانجليزي في المدرسه، كان امتحان شبه تجريبي في بدا. فيعني انا من هناك فكيت ضحكه ما ليه، لانه هي بتساله في شنو ودي امتحانه، فهي مواقفها كلها غريبه يعني في بدا. فيعني يا حنان صراحه انا مبسوطه حقيقي، وحسي ذكرتيني رجعتيني ورا، يعني ربنا يا رب حقيقي.
2: هي نامت من الامتحان ولا اصلا هي قصدت من الامتحان؟
1: هي اصلا يعني انا ما اعرف عايز افضح اكثر من كده، لكن يا عندنا جورجينا عثمان برضو بتقول صباح الخير جدا جدا عليكم حبيبتي كاميليا واخوي هيثم، صباح الصباح بكم قمه السعاده. شكرا يا جورجينا، حرفيا انا بفرح بابسط الحاجات اللي بتحصل معي اي نوع كان، في اللحظة بترد روحي. وده الكلام اللي احنا بنقوله يا جورجينا، انه حاجات بسيطة هي اللي بتفرحنا، ما لازم نستنى الامور الكبيرة عشان تحصل، لكن لازم نفرح بالحاجات البسيطة.
2: يا اخي رسالتي جميلة بصراحة، يعني هي قريبة للشخصية بتاعتك كميلة بصراحة. يعني انه في حاجات بترد الروح، يعني في حاجات صراحة يا اخواننا يعني هي بتغير مود اليوم من الصباح. فعشان كده دايما بنقول يا اخواننا اعمل حاجه فرق، اعمل فرق في حياه صديقك، في حياه زميلك، في حياه الناس. عارف يعني ابسط الحاجات، يعني انت ممكن تغير عاده من عاداتك، تعمل جو مع اصدقائك في الشغل، تعزمهم الليله يا اخواننا، امزل اعمل دار غسل مثلا العده بتاعت المطبخ الليله وانتوا في الشغل. يا اخي يعني ما ضروري انك تجيب لنا يعني مثلا شنو خلاص في البيت اللي بتعمل ممكن الناس ما قاعد تاكله يعني مثلا في الشغل. فكيف انك انت في الصباح ده تعمل لك طبخه، تقوم من الصباح يعني انت عارف الزول بيعمل حاجه زي دي، تاكد ان هو فرحان من الصباح. الزول بيقوم من الصباح بيعمل وجبه، بيعمل طبخه لاصحابه في الشغل او في المدرسه، المهم انت عارف معنى الزول ده متكيف، ما بيعمله هو مطنطن، ما بتخش المطبخ وإلا مزاجه رايق. فهو مخطط للحاجة دي من امبارح، قعدت مشت السوق واشترت وجابت الحاجات، وهي بتطبخ أنا يعني بتخيل معاك السعادة اللي هو شنو؟
1: مربيع
2: بيطبخ وبيغني وبيكون مجهز وكمان شنو؟ الحاجة الجميلة بتشيك في ناس لما تجيب معاه الحاجة بيجي نظيف رايق متشيك كده ولابس وفي حاجة يعني يقول لك اسمع أنت ما طبيعي الحاجة بتظهر حتى في شخصيتك يقول لك لا لا أنت الليلة ده أنا عملتي وده أنت طلعت من طورك طلعت من يلا تقوم شنو يلا يلا يلا انتظروا بعد كده انتوا ما عارفين السبب شنو فيا بخت صراحة اللي بيكون هو بيغير جو الناس مود الناس من الصباح أتمنى إنه تعمل كده أتمنى إنك تعمل كده حتى مع أولادك في البيت حتى مع زوجك حتى مع أخوك زميلك المهم فأنت ممكن تسعد أخوك ما بالحاجة الكبيرة ما بالرقم ما بالمبلغ صراحة بأبسط الحاجات ممكن تغيير تكيف مزاج الزول
1: خلينا نرجع شوية وبعد كده نرجع نكمل القراءات للمشاهدين احنا حاسي عرفنا انه الفرح ما دايما محتاج مناسبة معينة او ما الا نفرح بالحاجات الكبيرة ممكن نفرح بالامور البسيطة زي ما احنا قلنا خلينا نشوف انه هل احنا ممكن نفرح وسط المشاكل قبل ما اديك المساحه دي خليني احكي لك موقف
2: انت بس اشتغلي في نيرتك انت بس قدر ما الله يديك
1: انا قلت لك جايه منتخبه
2: قدر ما الله يديك الليله انا
1: امبارح انا ده موقف حقيقي امبارح انا عشته انا من اول امبارح بالليل رتبت اموري انه انا خلال اليوم يعني امبارح عايز اعمل شرمين ما اصحى لازم اصحى ابدر وكتبت الحاجات فهمت انه انا لازم اصحى ابدر الصباح من كل يوم وانه يعني اصلي واقرا كتاب مقدس وكده وانه انا حامل اكل زي ما انت قلت حامل اكل ويعني حنظف البيت المهم حامل كذا حاجه وعندي كذا حاجه مرتبه الامور بالضبط لحد اخر اليوم انا مفروض يحصل شنو ففعلا صحيت بدري امبارح صحيت بدري وعملت مشيت بالخطوات صح وشربت الشاي قريت الكتاب وصليت وبديت عملت الاكل وخلاص جاتني نعسة كده قلت خلاص اديها راحة شوية وبعد كده اقوم اكمل الخطة بتاعتي في اليوم ولكن في زول ما كان مبسوط شكله في من الترتيب بتاعي ولا ابليسكو ولا شنو فشنو جات الكارثة حصل حاجة في البيت يعني وقع المطبخ كله وقع والعدة كلها تكسرت فهنا كانت شنو انه انا اول حاجه صحيت مفزوعه من النوم وناس البيت كلهم قاموا وهبد كده وخسائر كانت كبيره وكده فانا زعلت لكن جاتني لحظه انه انا مصممه انه انا دايره اكون مبسوطه في اليوم ده اكون مرتاحه انا ما دايره حاجه تزعجني تمام فهمت حاولنا قلت خلاص ما مشكلة انتي خطيه وانه مفروض تغيروا العدة تجيبوا حاجات جديدة اوكي عشت بالمايندسيت ده لوقت بسيط لحد ما جيت حصلت حاجة تانية ضربت في قروش فعارف يعني حصلت كذا حاجة جاء اخر اليوم قعدت انا دايما بحب اقعد بيني وبين نفسي قعدت جبت ورقة وقلم قلت انه انا الليلة كنت مقرر انه انا اكون مبسوطة واليوم عمل مجهود كبير جدا اليوم ذات نفسه عمل مجهود كبير انه هو ما يخليني مبسوط فهمت؟ يعني في حاجات كتيرة كانت جاية تسرق فرحي وتسرق سلامي وتسرق ابتسامتي وتسرق راحة بالي وأنا دائما بحاول أحافظ على راحة بالي فهمت؟ لكن أنا كمان شنو أنا كنت معندة إنه أنا لازم أختم اليوم إنه وأنا شنو أنا مبسوطة ومرتاحة رغم إنه أنا خسرت خسارة كتيرة امبارح لكن شنو في النهاية حاولت أعمل شنو زي ما بقوله ما أبكي على السكب ما عايش وسط المشاكل ليه لانه وقلت يا رب انا ما عايزه المشاكل دي تسرق مني الحاجه اللي انا قررت اعملها عشان كده انا حجع ده كله ورا حصل وكان صعب بس حجع ورا لانه انا وسط المشكله دي حسيت انه انا من شده بقول لاختي انا من شده ما زعلت انا من حسيت قلبي يعني اتقبض لكن في النهايه ما حغير حاجه فهمت ما حغير حاجه فشنو انا مفروض بعد كده اعمله لانه الوقت العدى والظرف العدى ده صعب اي نعم لكن ما انا ما حقدر اغير فيه حاجه انا اللي بقدر اغيره قراري من هنا وماشي قدام فده بيخلينا حسين اخش في حته انه احنا قرارنا شنو بيكون في وسط المشاكل في وسط الضغوطات في وسط الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بها ايا كانت الحاجات اللي بنمر بها فهل انا بقرر انه انا افرح بقرر انه المشاكل دي ما تاثر على راحتي او سلامي. اي نعم في حاجات بتيجي اوت اوف اور كنترول، برا قوتنا او تحكمنا، لكن هل احنا بنفرح في وسط المشاكل؟ بنقدر نلقى الحاجه دي؟
2: صدقيني سؤال صعب، وانا
1: بس حقيقي في نفس الوقت
2: يعني انا قاعد اتخيل معاكي يعني الليست الطويله اللي انت حكيتيها بتاعت جو امبارح. يعني غريب، اذا انا بقرر انه الليله انا قررت انه اكون مبسوط، قررت انه ففي ناس كثيره زي كده كاميليا، مرات كثيره في حاجات بتجي في نص الترتيب ده او النظام اللي هو خطط او القرار اللي هو قرر فيه انه الليله انا عايز اعمل كده. ففي كثير من التحديات اللي بتواجه يمكن قد تمتحن القدره بتاعتك والامكانيه بتاعتك على الصبر والتحمل
1: حقيقي.
2: وفهم ماذا يجري. في ناس في اللحظه دي يمكن يفقد اعصابه، وفي ناس ممكن يتصرف تصرف ما في محله. وده كله يعني يخش في تجربه امتحان صعب بالنسبه لك، ودي من اصعب المواقف، انه هل انا وسط المشاكل دي بقدر افرح، بقدر اضبط نفسي مشاعري عواطفي، بقدر اكون قادر انه يعني اهدى، يعني اضبط نفسي لما افهم دي شنو الحصل، الغلط وين، شنو السبب. مرات ممكن يعني من غير ما احنا نركز ممكن نلوم كل الحاجات اللي من حوالينا، فيمكن انا ما عندي يعني يد في الحصل، الحاجة اللي وقعت دي يعني ما أظن أنت عندك يد فيها. لكن كنقطة حساسة جدا، شنو ممكن مفترض بعد كده يعني أنا عالج الموقف ده، أنا هحل المشكلة دي كيف، هنقدر نصلح الحاجة دي كيف، رغم إنه تكلفة. يعني هل إحنا يعني في حاجة حملناها زيادة في، ولا مفترض؟ ففي حاجات بتحصل مرات إحنا محتاجين نقعد كده نراجع نفسنا ونهدأ عشان نقدر نقرر، رغم انه ممكن تكون الفرحه في الوقت ده مستحب.
1: صعب. ايوه
2: ما في ولا امكاني ولا قدرتي. حقيقه يعني انا مع الزول ممكن ما يقدر. لكن في ناس وفي زول ممكن تلقاه مع ده بيضحك. اسي اخونا ده شنو، في زول بيضحك. تخيل معي في الحصل ده، يعني يقول لك يا ربنا ده شنو الاختبار ده، ده شنو التجربه دي. ومرات ممكن يكون اختبار حقيقي لانك انت فعلا بتقدر تفرح وسط المشكله دي. هل بتقدر تلقي همك على ربنا؟ هل بتقدر فعلا تدي منظور تاني للمشكله؟ تاخذها بزاويه تاني عشان تقدر تعالج الموقف ولا لا؟ مرات بنفقد اعصابنا، في زول ممكن زي ما قلت لك يعمل كل شيء. ضيف على ذلك يعني القروش اللي يمكن تكون هسيت بتتكلم قروش. ده قروش يعني اظن انه رقم. ما حاجه سهله. لكن كيف ربنا يديك سلام في ده؟ كيف رغم ده انك انت تقول لربنا شكرا؟ وهل انا بقدر صراحه؟ انا ممكن مرات ما اقدر اقول لربنا شكرا في الوقت ده، اكون صريحه معك. وفي زول زي كده ممكن يقول لك يا اخي يوصل للفظ كلمه لحاجه ممكن يعني في حق ربنا ما. فكيف احنا نقدر في الوقت ده نضبط نفسنا ونتحكم في مشاعرنا لمشكلة زي كده؟ فما بالك يمكن يكون تصرف من زول في الشارع وانت ماشي بمزاج، يعني ماشي مشوار ومتكيف وبتاع، يجي بتاع عربية ولا يجي زول عاكسك، ولا يعني في مواقف كثيرة. هل بنقدر نضبط ولا بنقدر يعني وإحنا خسرنا الحاجة دي نفرح؟ فما أعرف، ما أدري أقول لك. لكن في ناس ربنا أدهم المقدرة يعرفوا كيف إنه في الظروف دي يدعو ربنا، يقول لي ربنا شكرا. وده ممكن تكون فرصه ذاتي انه انا اغير الحاجه القديمه دي.
1: انا بس عندي سؤال في الحته دي، هل انه الحاجه دي زي ما انت قلت هي حاجه معطاء يعني من ربنا، انه انا ربنا يعني انا سالت السؤال ده لنفسي، هل ربنا بيخلق الناس انه هم قادرين يفرحوا؟ اي نعم في ناس بيفرحوا على طول، يعني هم فرحانين طول الوقت، يعني بتحس انه عايشين كانه ما في حاجه بتاثر فيهم، مع انه هم نفس الناس اللي ممكن في لحظه تلقاهم انهاروا جدا. لكن ولا السؤال بيبقى، هل الناس دي المولودين كده، ولا هل دي مهاره انا بقدر اكتسبها، بدرب نفسي عليها، بدعي ربنا انه انا اصلي انه انا اكتسب الحاجه دي؟ فليه؟ لانه لأنه بيفرق السؤال ده في شنو. إذا إذا إذا هي حاجة موجودة في الناس وما موجودة فيني أنا ما حاس عليها, ما حاسة إنه أنا لازم أعيش فرحان. وإذا بقت مهارة معناته كل الناس مفروض شنو هي أو حاجة تصليها كل الناس حتقدر تكتسب المهارة دي بالتدريب وبالإيمان يعني. وأنا دائما شوف الفرح هو نابع من الإيمان زي ما قال قبل أخونا إنه فضل في مشكلته ده هو قادر يشوف الإيمان, قادر يشوف في وسط المشكلة دي قادر يؤمن بربنا ويرجو ربنا. فبدأ الإيمان ده هو اللي بيخليه يشوف الفرح, بيشوف بيعيش الفرح في وسط الظروف السيئة دي. فأنا سؤالي لك يا عزيزي المشاهد والمستمع الآن, هل الفرح هي حاجة أنت بتتولد بيها ولا حاجة أنت بتقدر تصليها من خلال تدريبك على الإيمان وأنك أنت مهارة بتكتسبها من خلال أنك أنت تعمل حاجات كثيرة عشان ومنها الرضا ومنها القبول ومنها أنه أنا أجيف وعمل في وسط المشكلة وحاول ما أحل المشكلة لأنه في مشاكل ما بتتحلى, في مشاكل حقيقي ما بتتحلى في وقتها, في مشاكل عايزة وقت, في مشاكل عايزة تدخل من ناس تانية, وفي مشاكل اصلا ما بنقدر نحلها فبنضطر نعيش الفرح في الوقت ذاك. انا عندي سؤال بيقول شنو, انه هل ممكن انه وانا متضايق وزي ما احنا قلنا حاسس في الظروف دي انا اقدر اسرق لحظه فرح؟ ليه؟ لانه اوقات كتير احنا بنشوف الناس بتضحك وبنفتكرها ان هي لا مباليه او بنقول عليه قدام كشكش ساكت يعني معلش على الله يعني زي ما انت قلت يعني في يعني ها بيضحك في وسط المشكله. او اوقات كتيره بنفكر انه هو ممكن بيتجاهل المشكله عشان يكون مبسوط او بينكر, احنا بنصل ان حد ملومه انه هو بينكر المشكله عشان عشان عشان ما يتاثر عليه فبيضحك او بيحاول يعني. مثلا في ناس الليله خلينا نكون واقعيين, في مشكله في الشغل حصلت وكده, في ناس من الشغل ده ترجع البيت تكون مبسوطة أو بعدين تطلع تمشي تفرح وتضحك مع ده, وفي زول تاني بيرجع يعني هو عايش نفس المشكلة لكن بيرجع اليوم كله متنكد عليه وبيرجع لناس البيت يشاكل معهم ويشاكل مع أصحابه ونمل درجة إنه ليه عشان المشكلة دي أثرت فيه. يعني ده نفرين عاشوا نفس اللحظة وعاشوا نفس المشكلة بس تأثير كل واحد عليهم مختلف. واحد قدر بعد الشغل يمشي يفرح ويعيش حياته مع أصحابه عادي ويمشي القهوة ولا ست الشاي ويضحك وكده وساب المشكلة, واحد لا شال معاه المشكلة ومشى نكد على ناس البيت ونكد على مرته ونكد على عياله ونكد على أصحابه ونكد على الناس اللي حوالينه وما قدر يفصل بين المشكلة وبين حياته الشخصية أو حياته هو.
2: في كتير في كتير يعني اللي يمكن يكون انت بتفتكر ان هو بتنكر المشكله وفي الحقيقه ممكن يتنكر المشكله يلبس لها توب تاني يعني يظهر لك انه ولاش عارف. في ناس كتيرين زي ما احنا كلمنا قبل شوي انه يعني خسر حاجه ما سهله وفاهم وعارف ده شيء ما طبيعي لكن ويجي يحكي لك مبتسم فرحان يعني ما بمعنى إنه هو ما عايش المشكلة, ممكن يكون متألم لكن نعرف إنه كيف يواجه تحديات الحياة ومراته وصعوبتها. يعرف إنه الفرح ده يعني هو شنو مصدره شنو أو يعني كيف يكون فرحان وسط الأجواء الصعبة ممكن ما في زول بيقدر يتحملها. في ناس بتمر بمراحل كثيرة تجارب كثيرة في الحياة وقدر يتجاوزها وقدر إنه يعرف يحلها كيف. لكن في واحد اللي يمكن يكون الحتة الصعبة جدا جدا إنه كله يتخرب في اليوم.
1: أيوة
2: يعني من الشغل لحد البيت يعني حتى ما يدي سلام لزول. وفي ناس بتتأثر جدا جدا بالمشكلة رغم إنه ممكن ببساطة شديدة جدا جدا يقعد يبتدي يعالج فيها يقعد يدرسها يعني يقعد يفهمها لأنه يعني لو أنت ما قعدت فصلتها لو ما عرفتها إنك أنت تقعدها بالطريقة الصحيحة أنت حتنكد على حتى الداري ساعدك حتى مرات على فكرة. أيوة. في زول داري يقف معنا, في زول داري يعالج لنا المشكلة, في زول داري يفهم يعني حتى ولدك ده ما عنده ذنب, زوجتك ما عندها ذنب لكن كيف صح. إنك أنت في ده تقدر تضبط نفسك تقدر يعني المشكلة دي توضحها تسميها تسمية الحقيقية إنك أنت محتاج فيها لشنو. فما في حاجة أكيد ما عندها مشكلة ما عندها حل عفوا كل شيء عنده حلوله. فأنا لو قدرت فعلا إنه ده أخطه في الطريقة الصحيحة عشان أكمل الرحلة بتاعت الحياة بتاعتي أو مشواري, في حاجات كثيرة ممكن تكون راجعني قدام.
1: صح.
2: أولادي منتظريني, زوجتي منتظراني, لكن يتخيل ده كله في الطريق في يعني فئة فيها ما عندها ذنب فيها.
1: صح.
2: لكن كيف أنا أكون متمرس, كيف أنا أكون عندي القدرة والاستطاعة أنه رغم المشكلة دي أنه أنا أكون فاهم حلول شنو أو قادر أواجهها. ففي ناس كثيرة ما عرفت من الأول أو أصلا ما عندها قدرة على مواجهة المشاكل أو ما بيقدر ما بيستحملها. في ناس أقل حاجة خلاص.
1: يا أيوة. ودي دي معلش أنا هقاطعك لأنه دي النقطة اللي أنا عايز أقولها, إنه أنا لازم أفرق بين المشاعر بتاعتي في اللحظة دي وبين اليوم بتاعي كله. يعني ما ينفع أنا بمشاعر واحد أعيش اليوم كله وضيع زي ما أنت قلت اليوم علي كله. فالحتة دي بتخلي إنه إذا في مشكلة

0: والحياة وتحديات، وكل الحاصل قدام هذا هو قدر إنه يمشي فيها كيف. فلو لو لو أنا ما قادر يعني في الحياة دي أمشي فيها بطريقة منظمة، أو حتى كل شيء بيحصل لي أنا خدته في المكان الصحيح أو أسميه وشنو بالضبط كده، يعني بتجوط الدنيا بتاعتي، أموري كلها بتكون ملخبطة. فكل شيء أدي زمنه وأدي وقته وأدي الكيفية بتاعت يعني الحل والطريقة اللي فهم. فالحياة ما حتمشي بالمشاعر بتاعتك، لا، في عقل بعد كده أنت هتستخدم عقلك. فهي مشكلة لكن أنت ما تستخدم فيها كل شيء يعني حاسيسه كلها عشان تقدر تخسر. فزي ما قلت مرات كثيرة إنه إحنا مرات ممكن بكلمة بجملة أعز الناس نخسرهم.
1: يا صح صح.
0: وفي حين إنه يعني المشكلة ما كانت بتستاهل الحجم ده.
1: صح. أيوة.
0: هي كانت محتاجة إنه هل أنا كنت أتنازل فيها؟ هل كنت أنا أسمع صح؟ قد يكون أنا ما فهمتها صح. وفي ناس سريعة غضوبة يعني. يعني حتى أثناء النقاش كده أثناء الحوار ممكن يكون هو غلطان. ممكن يكون هو السبب. ممكن أكون جزء من المشكلة. ممكن أكون جزء من الحل. طيب ليه أنا ما أتريس؟ ليه أنا ما أفهم الحاجة؟ مرات حتى وأنا بحس بالظلم، بحس إنه يعني أنا مضطهد يعني، وأنا وأنا وأنا بخوض كل الحاجات دي وبدي مساحة الأكبر لمنه لعدو الخير. عارف يا. إبليس ده لما أنا أدي فرصة يشتغل فيني
1: يا. ما
0: في حاجة صغيرة هو. لا يا. ما بيقصر
1: يا.
0: عارف يجيب لك القديم والجديد
1: صح،
0: ويربط لك أحداث ومواقف بتاعت ناس حصلت، ويلا يشتغل في الفكرة بتاعتك ده بيلجن وبيدمر كل الحلول الممكنة إنه تقبلها من زون. لأنه خلاص يعني أنت بقيت أعمى ما قادر تدي مساحة لنفسك، ما قادر تعمل ضبط لنفسك لمشاعرك للحاجة. ممكن تكون صراحة المشكلة صغيرة جدا جدا، ممكن ما محتاج الحجم ده إنك أنت شنو تقوم وتعمل الثورة دي كلها. ففي ناس كده لكن كيف في ده تكون ضابط نفسك؟ عارف يعني كل ما أرجع وعين للمسيح والمشاكل اللي هو بواجهه هو في الصليب، كم ظلم هو واجهه، لكن كيف كان المسيح في كل موقف في كل شيء كان قادر إنه يقول الكلمة المناسبة، يقول الحل، وحتى هو بيواجه يعني رغم إنه كان عارف ده كله ماشي يحصل، لكن كان دار يعلمنا إنه إحنا في في في في في تحديات الحياة وضغوطات الحياة دي نمشي فيها كيف، نواجه فيها كيف. يعني ممكن نتظلم من أقرب الناس لنا، ممكن نتخان من أقرب الناس لنا، ممكن نتباع من أقرب الناس لنا، ده حنعمله كيف. حتى المواقف الصعبة يعني المسيح ياتو مشكلة ما جابوا له صعبة كان قادر إنه يتريس فيها، قادر إنه يضبط فيها كإنسان في الوقت ذاك فكره، ويعني إنه يدي كل زول حقه. تخيل لما جابوا المرة القبضوه في ذات الفعل، يعني كم واحد ممكن يخطوه قدام مشكلة زي دي وإنت أصلك وأصل المرضي وأصل النسوان والكلام الكثير. في ناس كده ثاروا كده من غير ما إنه شنو يفهم المشكلة. طيب يعني يعني الزول ده لو قدر إنه يفهم المشكلة، قدر إنه يضبط نفسه ويهدأ، وده اللي إحنا بنحتاجه مرات يا كاميليا، مرات كثيرة نهدأ. كيف إنه نكون ساكنين بهدوء رغم إنه صعب.
1: صح.
0: صعب صراحة يعني أنا ما ما ما ما درت فلسف، والناس ممكن يقول لك يا أخي أنت ما واجهت مشكلة، ما تعرضت لمشكلة، كلنا بنتعرض للحاجات دي. لكن ربنا يدينا القدرة والحكمة على إنه نكون قادرين نضبط نفسنا ونقدر نفرح في الظروف الصعبة.
1: في وسط المشاكل إنه إحنا نلقى الفرح هو ماشي صعب، بس زي ما أنا قلت هي حاجة أنا بقدر أعملها إذا أنا قررت إنه أنا حافرح مهما كانت الظروف. والفرح ما مرتبط بالمشاكل، ما مرتبط بالظروف. الفرح لازم يكون نابع من جواي عشان أقدر في وسط الظروف دي ألقى الفرح بتاعي. نرجع لكم أعزائي المشاهدين ونرجع لرسائلكم، وخلينا نقرأ نبيل توتو بيقول: صراحة هو موضوع صعب جدا إنك تفرح وسط الضغوطات والمشاكل اللي بنمر بها، خاصة في أوضاعنا بالذات الحالية دي، ونحن بمر بحرب ومشاكل في أي اتجاه من أي اتجاه وإيجارات ومعيشة غالية. بس أكيد الشخص اللي بيختبر ربنا ومعاملات وسط الضيقات دي وقدر شنو إنه هو بيسدد كل احتياج

0: في أي وقت بيقدر يعيش بفرح وسط كل ديك. فعلا كلامك صح يا نبيل توتو، ده اللي احنا بنقوله إنه الفرح ما مرتبط بالظروف، لكن مرتبط بمصدر الفرح، من هو. إذا أنا بستند على ربنا، أنا عندي إيمان في ربنا هو اللي بيخليني أعيش مبسوط. أقرأ كمان، عندي عمر السنوسي. عمر السنوسي، صباح الخير والسرور عليكم راديو سمر. حنفرح حتما حينما نقوم بواجباتنا تجاه الرب، وإذا اتخذنا التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة، أكيد حنخفف من الضغوطات الحياة ونعيش بحياة مستدامة ذات تأثير إيجابي ومتزن. محباتي لكم، كونوا بخير. فعلا يا عمر السنوسي، نفس الفكرة، إنه أنا لو التزمت بإيماني والتزمت بأنه الله هو مصدر فرحي، وأنه الله هو اللي ثابت وما بتغير، الظروف بتتغير، الحياة بتتغير، الالتزامات بتتغير، كله بتغير، لكن إذا أنا فرحي ما ثابت في ربنا وإيماني ثابت في ربنا، هو ده اللي بيزعزع فرحي، هو ده اللي بيخليني أنا ما قادر أكمل. بيقول كمان آدم إسحاق حوتة، صباح الخير، صباح النور عليك يا آدم. والزنجي الزنجي مرسل رسالة بتقول صباح الخير، العبارة لا تنكر صعوبة الحياة، بل أن نجعل صعوبتها سببا للتخلي عن الحياة نفسها، نعيشها فرحانين لا تعني نحن بلا مشاكل، بل تعني لدنيا مشاكل، لكننا لن نعطيها، لدينا مشاكل لكننا لا نعطيها حق تحديد حالتنا النفسية بالكامل. هناك فرق بين أن تكون الحياة صعبة، هذا واقع، أن تصبح أنت صعبا على نفسك بسبب هذا الواقع، اختيار قد يحدث دون أن نشعر. فالفرح هنا ليس نتيجة غياب الضغوط، وإنما موقف داخلي في مواجهتها. والمنطق الأقوى في العبارة هو إذا كان الحزن لن يزيل المشكلة، فلماذا نضيف المشكلة إلى المشكلة مشكلة أخرى؟ الضغط موجود سواء ابتسمت أم عبست، الظروف موجودة سواء عشت يومك بخوف أم بأمل. ما أستطيع التحكم فيه هو كيف تعيش وأنت داخل هذه الظروف. وهنا تصبح العبارة فلسفة حياة، لا تنتظر أن تتحسن الحياة حتى تفرح بما تستطيع، لكن تمتلك القوة التي تحتاجها لتحسين ما تستطيع تغييره، لكنها ليست دعوة للضحك المصطنع أو تجاهل الألم، بل أن تقول لنفسك أنا أعترف أن الحياة صعبة، وأعترف أنني أتعب وأحزن، لكنني أسمح لصعوبة الطريق لن أسمح لصعوبة الطريق أن تسرق مني كل لحظة جميلة فيه. الفرح ليس دليلا على أن الحياة سهلة، أحيانا يكون الفرح دليل على أن الإنسان أقوى من صعوبة الحياة. يا الزنجي، انت يعني جيتنا بطريقة علمية من ناحية نفسية من اي حاجة. كلامك حقيقي، ده اللي انا بقوله، انه الحياة صعوباتها ثابتة ومشاكل ثابتة، والدرب انا حمشيه وحمشيه. فانا دايما بسأل نفسي انا حمشيه كيف في بداني. ايوه، هي دي الفكره هنا بلخصها لنا الزنجي، شنو انا عايزك امشي فيه، يعني شنو الاليات اللي انا بختارها عشان امشي الطريق ده. هل انا امشي عابس حزين متالم طول الوقت، ثابت في نفس الحته بتاعت المشاعر دي وبمشي في الطريق ده لانه الطريق صعب، وإذا ما قال ما لازم أزيد شنو مشكلة، أنا أقدر أغير المود بتاعي، أقدر أقرر أنه أيوة أقرر أنه أنا حفرح رغم أي شيء. وعلى فكرة أنت لما تقرر الحاجة وتاخد يدك عليها بتعملها وتعملها، هتلقى نفسك أنه بعد كده ما أنه إحنا فعلا زي ما قال الزنجي بنتجاهل الألم أو بنتجاهل المشاكل، لكن إحنا بنقدر نعيش فعلا ونتكيف مع المصاعب والمشاكل دي.
1: في رسالة من نجلاء حافظ مدام بتقول صباح الجمال على ثنائي جديد هيثم وكاميليا، أجمل شيء أنه ما أربط فرحي وأقول لما يحصل لي كده أنا حفرح، لأنه الحياة مليانة حاجات جميلة وحلوة بتستاهل أفرح بها، بس إحنا دايما منتظرين الحاجات الكبيرة عشان نفرح. أنا ممكن أفرح بأبسط شيء زي فنجان قهوة مع بخور أو قاعدة مع الأسرة والأصحاب، بتساوي كثير، أو إنجاز حاجة كنت
0: مؤجلها،
1: أو كلمة وتقدير من زول بحبه، يومكم مليان فرح وبهجة. دي الحقيقة أبسط الحاجات. يعني دي ممكن تكون فعلا قاعد تغير مود ناس كتيرة، قاعد تغير فكرة ناس كتيرة في حياتها اليومية أو في رحلتها في كل يوم. صح. وأتمنى إنه دي تكون المقدرة بتاعتنا، أتمنى إنه تكون دي القدرة بتاعتنا، إنه إحنا قادرين نواجه الحياة في الظروف الصعبة. وإحنا مكملين معاكم المستمعين الكرام، اسمحوا لينا فاصل قصير بس نرجع نكمل معاكم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
4: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: امتلأ بالروح القدوس وقال للساحر في وجهه:
1: يا ابن إبليس، أيها الممتلئ بالخداع والغش، يا عدو كل صلاح، ألا تكف عن إفساد طرق ربنا المستقيمة؟ الآن يضربك ربنا فتكون أعمى ولا ترى حتى نور الشمس إلى حين.
0: وفجأة جاء على عينيه ظلام، وكان يتلمس ويحاول أن يجد من يقوده بيده، ورأى الحاكم ما جرى فاندهش.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خذ بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: فتفضل وتكلم.
1: فوقف بولس وأشار بيده وقال:
2: اسمعوني يا بني إسرائيل وغيرهم ممن يتقون الله، إله بني إسرائيل اختار آباءنا، ولما كان هذا الشعب قريبا في مصر رفع شأنهم وأخرجهم من هناك بقوته العظيمة، ثم احتملهم 40 سنة في الصحراء، وبعد ذلك أهلك 7 أمم في بلاد كنعان وأعطى أرضهم لشعبه، واستغرق كل هذا حوالي 450 سنة، ثم أعطاهم قضاة حتى عهد صموئيل النبي. فلما طلبوا ملكا أعطاهم الله شاول ابن قيس، وهو رجل من قبيلة بنيامين، فملك 40 سنة، ثم خلعه الله وجعل داود ملكا عليه، وشهد له وقال: وجدت داود ابن يسى رجلا يرتاح له قلبي، فسيعمل كل ما أريده. ومن نسل هذا الرجل أعطى الله لبني إسرائيل منقذا هو عيسى كما وعد. وقبل أن يجيء عيسى دعا يحيى كل بني إسرائيل أن يتوبوا ويتغطسوا. ولما اقتربت نهاية خدمة يحيى قال: من تظنون أني أنا؟

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع
1: معه من الجليل إلى القدس، وهم الآن يشهدون له بين شعبنا. فنحن نخبركم بهذه البشارة، إن الله وعد آباءنا والآن أتم الوعد لنا نحن أولاده، وذلك بأنه أقام عيسى من الموت، كما يقول الكتاب في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي. فأقامه الله من الموت ولن يعود إلى فساد الموت أبدا. وفي هذا المجال قال الله: أعطيك البركات الصالحة والمضمونة التي وعدت بها داود، كما يقول أيضا في مزمور آخر: لن تسمح لقدوسك أن يتعفن في القبر. لكن داود مات بعدما خدم جيله بحسب قصد الله، ودفن مع آبائه وتعفن في القبر، لكن الذي أقامه الله لم يتعفن. لذلك أيها الإخوة، يجب أن تعلموا أننا نبشركم بأن مغفرة الذنوب هي بواسطة عيسى، وبواسطته يتحرر كل من يؤمن من كل خطيئة لم يمكن لشريعة موسى أن تحرركم منها. إذن احذروا لئلا يحدث لكم ما قاله الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون، اندهشوا واهلكوا، لأني سأعمل في أيامكم عملا لن تصدقوه أبدا حتى ولو أخبروكم به.
2: وبينما كان بولس وبرنابا خارجين من بيت العبادة، طلب الناس منهما أن يكلماهم في نفس الموضوع في السبت التالي. ولما انتهى الاجتماع، انضم إلى بولس وبرنابا كثير من اليهود ومن المتهودين الأتقياء، فأخذ بولس وبرنابا يكلمانهم ويشجعانهم أن يتكلوا دائما على نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت المدينة كلها تقريبا لتسمع كلمة الله، لكن لما رأى اليهود الجماهير امتلأوا بالقيرة، فأخذوا يعارضون كلام بولس ويشتمونه. فأجابهم بولس وبرنابا بجراءة وقالا:
1: كان من الواجب أن نحدثكم أنتم أولا بكلمة الله، لكن بما أنكم ترفضونها وتحكمون على أنفسكم بأنكم لا تستحقون حياة الخلود، فنحن الآن نذهب إلى الشعوب الأخرى، لأن المولى أمرنا وقال: جعلتك نورا للأمم لتحمل النجاة إلى آخر الأرض.
2: ففرح غير اليهود لما سمعوا هذا، وأكرموا رسالة المسيح، وآمن كل الذين اختارهم الله لحياة الخلود، وانتشرت رسالة المسيح في كل المنطقة. لكن اليهود حرضوا النساء ذوات الشأن المتدينات والرجال المسؤولين عن المدينة، وأثاروا اضطهادا ضد بولس وبرنابا وطردهما من منطقتهم. فنفض بولس وبرنابا القبار عن أرجلهما وذهبا إلى إيقونية، وامتلأ التلاميذ بالفرح وبالروح القدوس.

0: أعمال الرسل الأصحاح الثامن. وكان شاول موافقا على قتل اصطفان، وفي ذلك اليوم هاج اضطهاد شديد ضد المؤمنين الذين في القدس، فتشتتوا كلهم في أنحاء يهوذا والسامرة، أما الرسل فبقوا في القدس. وقام بعض الرجال الأتقياء بدفن اصطفان وبكوا عليه بشدة، أما شاول فكان يسعى إلى خراب أمة المسيح، فكان يذهب من دار إلى دار ويجر من هناك الرجال والنساء ويرميهم في السجن. والذين تشتتوا ذهبوا من مكان إلى آخر وهم يبشرون بكلام الله. فذهب فيليب إلى مدينة في السامرة وبشر بالمسيح. ولما كانت الجماهير تسمع فيليب يتحدث وترى الآيات التي كان يعملها، كانوا يسقون بكل انتباه إلى كلامه. وكانت الأرواح الشريرة تصرخ وتخرج من كثيرين، وكذلك نال الشفاء عدد كبير من المشلولين والعرج، فامتلأت المدينة بالفرح. وكان في المدينة رجل اسمه سيمون، كان يدهش أهل السامرة لأنه يمارس السحر ويدعي إنه شخص غير عادي، وصدقه الجميع من العظيم إلى البسيط وقالوا
1: إنه هو القدرة الإلهية التي اسمها القوة العظيمة.
0: وقد صدقوه لأنه كان يدهشهم بسحره زمانا طويلا. لكن لما أعلن لهم فيليب بشرى قيام مملكة الله وأخبرهم عن قوة اسم عيسى المسيح، آمنوا وتقطصوا رجالا ونساء، وسيمون نفسه آمن أيضا وتقطص، وكان يلازم فيليب في كل مكان ويتعجب من الآيات والمعجزات العظيمة التي كان يراها. وسمع الرسل في القدس أن أهل السامرة قبلوا كلام الله، فأرسلوا لهم بطرس ويوحنا، فذهبا وتضرعا من أجلهم لكي ينالوا الروح القدوس، لأنه لحد ذلك الوقت لم يكن حل على أحد منهم، إنما كانوا قد تغطسوا باسم المسيح عيسى. فوضع بطرس ويوحنا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدوس. ولما رأى سيمون أن الروح القدوس يحل على المؤمنين عندما يضع الرسل أيديهم عليهم، عرض على بطرس ويوحنا بعض النقود وقال لهما:
2: أعطياني أنا أيضا هذه المغدرة لكي ينال الروح القدوس كل من وضعت يدي عليه.
0: فقال له بطرس:

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم، ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه:
4: أبونا هو إبراهيم.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
4: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

ليوم الخميس. وبإذن الله حنبثلكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت. يعقوب يذهب إلى مصر، سفر التكوين أصحاح 46، عمل شنو؟ ودي حلقة كمان بتعلمنا وبتكلمنا وبتفهمنا الكثير جدا عن يوسف الصديق.

بحبونهم التنسيات دي بكفال 6 و4 من كتاب مانبت من ركب تلك كفال اللي يعقوب أسك مسلم من القعز أمريو إقلمي سبت يوسف لاكاتو يوسف إقل ركب من دقايس وسن فعارح ننتو أسك مصر من القعز أمريو لكن من دي القعز كم فرح على ولاوس كم علامة أمري ورب دي بحلم كم مزيو وكم تحاقيو ويتفرح ويتلاوز أسك مصر قلت الدري كم بيليو وكم طمانايو وكسن حتى يتفرح ويترعب أسك مصر قعز كم بيليو أمريو وكم سلومة كم بشريو ويوسف قلج ملكاتو ومن مصر مسلوق التفقرتو ودي مصر يوسف قل تركبتو وتقلج ملكاتو حري كم بيليو ومن مصر قل أفقركاتو إنري كم سلومة متراكب يوسف ويعقوب إنري سن كم فارح على يعقوب وقدم وكي يوسف من ركب لا لحزي ولا لتمني إلا تا عند بيلا كم تحاق إنري ويوسف لا سن الحزن ديبو وبسببو عند بكلا نبرو عند الحزن ما تراكب مسلو سنكم لاوقعيو انريه كم سلقوما يوسف يقول أبوه وقل حو سنكم حبنا يوم وحرب يوم وللحزو من مال ومن رزقكم هبا يوم انريه مسلقوما دي بالكفال اللي أسمعي ولادي عقوب اند ذكر انريه الكفال اللي إلا قل مقبت يقول أكرموم أكانت قل هبوم بأسمعيوم ذكرنا كدي بكتاب لأسمعيوم لاتسهير انريه لقل موديا لتلك لنا يوم منو للدنيا بركة قلت ركب سبت على قلا ولاد يعقوب أسمع يوم عند تسمى إنريه كم سلومة يعقوب ويوسف عند التراقبو وتحد عند الحلقو إنريه كالحزن لناي يعقوب دي فرحة ولا وق عند التكير إنريه دي بالكفال اللي حزن أسك فرح عند التكير إنريه كم سلومة متباداي متفارق منو عند الجمع إنريوم يعقوب ويوسف فيوسف لا تصبرة وكم بادي وكم مايت لتحسبة ويعقوب لصبريو ولا يأسى منو أكان لي لصبر ديبا كم ركبيو إنري كم قبر لزبا وما يتلت حسبا يبقى كان شيمت ركبو كما تراكاب ليت أندي قبي اندت حشما واندت حبنا ركبيو ولا فرحة عباي اقل يوسف وكم سلومة اقل يعقوب لعلت فرحته

شمعون ويمويل ويامين وأهاد وياكين وسحار وشاؤول والدكن عنيتهم ولاد لاوي جرشون وقاهات ومراريتهم ولاد يهوذا عير وأونان وشيلة وفارس وزارحتهم وعير وأونان ديب أرد كنعان موتوا وولاد فارس حاسر وحامول توم ولاد يسكار تولع وفاوت ويوب وشامرون توم ولاد زبولون سارد وإيولين ويحاليل توم اللهم ولاد ليئة لمن يعقوب دي برور آرام ولدت توم توساك دينا ولدتو كعلب ولادو وأوالدو من ليئة سلاسة وسلس على ولاد قاد سفيون وحجي وشوني وأسبون وعري وأرودي وآريلي توم ولاد أشير يمنى ويشوى ويشيوي وبريعة وصارح توم ولاد بريعة هي حابار وملكيل توم اللهم ولاد يعقوب لمن زلفة للابان ليا ولدتو حبياتهم أو علبوم عسر سستو ولاد راحيل السيت يعقوب يوسف وبنيامين توم ويوسف دي بمصر منسي وفرايم والدة اتأسنات ولد فوتيفارا كاهن أون ولاد بنيامين بالع وباكار وشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحوفيم وأرد توم اللهم ولاد راحيل ليعقوب ولد يوم التاتوم وعلبوم أسر أربعته وودان حوشيمته ولاد نفتالي يسئيل وجوني وياسر ليم وشليم توم اللهم ولاد يعقوب ليتبلها للابان إجر راحيل ولدتو حبايا ولد يومتهم وعلبوم سبعته كعلب زري بكر يعقوب لاسك مصر جيسو باكو سسا وسس علو واللي انبل علبوت أنس ولادوتو توساك لكل أوت لول ليوسف ديب مصر ولد يوم كإن علب عيلة يعقوب لاسك مصر درو جورو سبع آدمي جبي ويعقوب قدميه أسك يوسف يهوذا لاكا جبي جاسان إجل حبرو ووان منطقة جاسان بصحو يوسف مركباتو واتدا وأسك جاسان توجها جلاب كبت إسرائيل أبوه ككم رأيو يوسف حقفيو ومدت سنيت بكا وإسرائيل إجل يوسف بيليو أنا اللازيتا إجل موت دولو يهليكو سبب بحيايكا إن انت ابنتاكي ريكوكا وحقوه يوسف إجل حو وعيلة أبوه بيليوم أسك فرعون اندقسكو حويه وعيلة أبويه لديب أرد كنعان حادرام علو أسك يمزقو لولا سبمو عيلة عطال وباقع وحاتم ولا أسلافاتم وكل لبومتو أمزقو باقوم إجلي بلوتو كدولة فرعون لتلاكيكم ولسألكم ميتو سيركم أكبركا منيش نمو عيلة نواي حنا كما أباونا علوا بولو دي منطقة جاسان إجل تهدرو جلاب لمصريين موعلة عباقع قرحو

بونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي بكفال 4 و6 من كتاب ما انبتق انت حاجيتو دي بالكفال اللي من ريه يعقوب اسك مصر اند اللي قعزن ريو يعقوب بلد اند حدقا اسك مصر قل سافر واقلي الفرح ربي تهاقيو دي برويا دي باكان بير السبع اللي تتبهل دي بزهر اقلو ويتفرح اسك مصر دري بيلي وانا مسلكا اسك مصر اقلد ننتو وانا رب ابوكا انا رب أبوك إسحاق أنا ويتفرح وسك مصر مسلكا قلي يقيستو أبشركا بيلي وأمت وكل وعباي قلي يديكاتو ديبكين بحلت ديب مصر وأنا أفقرك منا ودول ميت يوسف قلي شام مكاتو يعقوب من بير سبع كانزا وولادو نسو وأنصوم وجنيتهم ومركباتهم نسو وسك مصر بقسو لمركبات الله لبدير فرون لاكا يقلوم سلوما أنويتهم نسو أنويتهم لدي مدر كنعان توابوا نسو وسك مصر بكسو ويعقوب مثل كل ويعقوب مثل كل تلكو أسك مصر نسافر نريو وولادو وأوالدو وولادهم عند نسا أسك مصر مزا الكفال اللي بيد من ريه ولاد يعقوب من ومنكم توم عند لتحاجي نري الكتاب اللي دي ولادو لتحاجي اقلمي أمت وكل وأكان لبا وسمي اقلي دمون نسبت قبا لولادو اقل تفقدو واقل تأمرو لحز ربي اسمع يوم تيلك أسراح دي بالكفال اللي اقل ميت اللي يتوم دي بالدنيا وقل نجاة الدنيا وقل بركتنا الدنيا أهمية سبت بو أكان سبت بو كدقمون تدقم وأسمع يوم يقل تتفقد وقدام قل عمرنا سبت حذر ربي وأكان سبت بو لأسمع يوم سمين ري وبورور سامي يوم وماتوم سامي كم سلهما ولاد يوسف لدي مصر والد يوم سامين ري ويتوم منسي وفرايمتو منسيتو لسنات لتتبال لولد يوم دي مصرتو سلوما ولاد بنيامين سامي أولاد يعقوب وولادهم اقل مسمو دولنبل لكان للابهم دي منقف الدنيا وبركة قلقبق للدنيا وشعب إسرائيل كم أمة عباي منهم سبت لتولد ومن ولاد يعقوب يعقوب نوس العري إسرائيل سما لولاده لعصر كلوت لشعب إسرائيل منهم فقر سبت قبو للسمو كم بدير اقل إبراهيم لبيليا زريتك اقل باركتو واللي تحروم اقل دحرتو ولا رقموم اقل ترقمتو وهتوم اقل باركمتو وقل بعدام بركة اقل قبوتو سبت بيلي ولاد يعقوب اقل الدنيا منفعت وبركة اقل قبو ومنقف اقل قبو وقبير بقل لارو كم أمت ديب نور لدقيس اقل بعدام لرب لي الأمرو وشريعة لي الأمرو قبير بي اقل لارو وبقلت مرحو والقدام اندرق يوم رب قل رئي سبت حزا والدنيا بقب يوم رب قلت آمر سبت حزاته لأسبع يوم سمن ريو مثل وما دي بالكفال لي يوسف ويعقوب لتراقبه ان ريو يعقوب لبدا يوسف شوقول والحز النبرة وبكي والعقص النبرة دي مصر ركبيو دي بأرض جاسان لتتبال ويوسف مركبات اند عدالة كين قابل يوم ودور رأيو حق فيو وبكا بكايرين ويعقوب بيليو أزا حقو كريكو يموت حدقني إن حقو كريكوتك وبحيوتك حقو ركبكوك من ميت شكلتيكو حقو الله قل يموت سنيت حقو ذي وحقوه يوسف كانزا واسك فرعون جيسا واندا جيس بيلا يوم اسك فرعون اندقسكو أبويا وحوية من أرض كنعان مزاو ننسر هلو قل يبلوتو بيلا يوم وهتوم موعلتهم سبع باقيتهم قل يبلوتو بيلا يوم وهتوم كله أنويتهم ننسر هلو قل يبلوتو يوسف قال فرعون أسأليو حويو وأبويا نسر هلو بيليو وفرعون سأليو شكلهم ميتو بيلي توم موعلة عباقيتهم بنسات والجاسان هبا يوم ديبا اقل لوعلو واقل لنبرا ديبا إلا قل موادايا لمصريين موعلة عباقي سبتي فتو والنوم قلت فنتو ديبا كان فنتي اقل لنبرو إلا كان الله هبا يوم ولي إكرام اقل يوسف على فرعون سبت يوسف فتيه ولا احترم على اقل ابوه وقل حو اكان سنيت ما يوسعر لبا اقل نوايلة نفق كم سلهوما منا مصريين لشنكيت ومنا قببوهم وبيهم اقل سبع باقع اقل ليريمو ديب اكان شنكيت بنهم لنبر ديبا كان صدقت وداليت هبا يوم وتا ارد جاسان لتتبهل اردتا ولا ارد الله اقل نوايهم لتناسب كم سلهوما منا مصريين ولا قببوهم ولا بيهم اقل سبع باقع اقل ليريمو إلا كان الله لتناسبهم أردت حبايا أوكي ونما تنسيت يعقوب أسن مصر إذن لقعز نيوتي على وفر أعلى ويلأمر لأرد للامد أرد كان عانت عدو وبلدوت مصر لكن مدرقانا إلى مرات سبت اللي الحرق رقع على من قياس مصر و
أسك مسر مقعاز فار هالة كربدي بحلم مسأيو وبيليو يتفرح يتحرق رق من سفر مصر يتلاوز أسك مسر دري وأنا مسل كقل دريتو أنا ربي نايا أبوكا إسحاقا سيما يتفرح وديبا أمة عباي إقلي تهكاتو إند بيليو إطمئنان وبشارة طيب بنريو إلا بشارة الله بمعنى إلا مقعاز الله ولا دنين أسك مصر إقل سنيت كاتو إقل مي أنت من يتأمر راو مصر ومن فرها ومن فجعة وما أردت من تبلمة ولا تفتي أرد كان عنما من قبي أنا إذي سنيتك أقعزك أهلي وأنا من أنا رب أبوك إسحاق سيما يتفرح أنا مثل كسك مصر قل الدري ومنا أنا أفقرك ويوسف والكاتو لشامك ولا جملك قبل ربي دي بحلم إطمئنان إقل يعقوب لهي بنري منان هبيو لأورا الإطمئنان ميتو أنا رب أبوك إسحاق أنا ولا قال أي أمة عباي وديك باركك وأقلك اللي تندي قب أنا مثل كان ليك يترف منك أسك مصر مثل كقلتر بيلي بعد ما أطمئنان بيت يوسف تنشامك ولا فقرك من وجملك لما أطمئنان بيت يوسف لفتيو يبدنقو بحيوتو كم ركبو وكم جنبلو واتحزن وتريم منو تنبر العلا كم ركبو أرأيو قبلة تشجيع هبيو قل سافر وبلة مثل كل عائلته وإلى بوم من تواب سك مصر درو ولبلي حلم اللي تلا رؤيا لربي وعد هبيو واطمئنان هبيو مثل هما تلك فال اللي ربي ولاد يعقوب ذكر واسمع يوم سمي وبسميت اسمع يوم شرفهم والدنيا قل تعمل روم وكتاب قدس لكري ولا سمي قل اسمع بوم إلا قل موديا نترت لنا يوم تيب تاريك وقل كمتا وربي اقلوم دور عبي كم لهي بوم قل رئينا لاسمع يوم تسمي اسمع يوم وأسماء إماتهم وولادهم عند سمي إنريو من إلا زرية الله بركت إقل الدنيا سبت مزي كم سلهما دي بالكفال اللي يوسف ويعقوب عند التراقبو إنريوم وبالله حزن يوسف وبالله حزن نا يعقوب وحزن يوسف كليتهم عند الأقتمو إنريوم ويعقوب وولادو دي بأردت جاسان عند الحضرو أردت مناسبة إقل رشدوت نواي أردت داليت وصدقت كم حبا يوم انريو كم سلوما يوسف ويعقوب دو سلالمو يوسف حق فيو وسنبكا انريو تتلا من ري لنا يوم عواطف ولحزن كم سلوما لفرحك دي بالله لفرحات ولحزن كليتهم لتحابرو انريو لحزن لبدير العلا وزي لفرحات لمزات كليتهم لتحابرو انريو وحزن نا يعقوب لا كتم التل مسلوما رعون أرض الجاسان كم حبا يوم و رون للأمر العلا لمصريين سبع باقة كم يفتو وكم الروام والأبوام سبت عمرة دي باكان شنكيت دي بأرد الشنكيت أردت جاسان عادر يوم وبالله إكرام وبالله إكرام فرعون إقل يوسف وقل عدو إنريه

ونمتين سيت من كفال 4 و6 بمنفجر وسمرة نركب ومتسبط اللي كفال اللي من ركبته حزن وهم أسك فرح تتكير انريو كم سلومة للصبر آدمي وتقبرنا تلتزبا ندش ياما وندش ياما ليت اندي قبي عدو قل عدو كرام من الحيب أو عدو ندرزك وقل الدنيا كلها ما لند كافل وآكال ند كافل ومن سفر ومن جوع اند نجيا قل مصر كم سلومة قل عدو وقل حو كلها تحز يوم من مركبات وفروس وأدوق ولباس دلت رزقو إن ريوم التلك فاللي قال لك فاللي قل أولاد إسرائيل وأولاد يعقوب لكي توم توم قل كيت الحسبوة قل سنيت معك بلد ويعقوب وأولاده كم ترزقوا وتحبنوا لن ريتك فالتو ونما تنسيت أسكب دقم بعدتنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة داود. بتقول شنو عن داود؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، النعمة من المنظور العملي. يعني شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية المسيح والراجل الكان فيه الأرواح الشريرة. إنجيل مرقس يتكلم لنا في الموضوع ده في الأصحاح 5 من عدد 1 لغاية 20. تعال نشوف كيف المسيح طلع الأرواح الشريرة من الزول ده. القصة دي مهمة جدا إنه نسمعها.

0: أها طيب إن شاء الله استفدتوا من الدرس بتاع المرة الفاتت.
1: ده كان جميل
2: جدا. جميل. أنا ليه أحس متذكر وقاعد أتخيل المركب النافي في الموية. كان حاجة حلوة شديدة.
0: طيب يلا عشان كده إحنا عايزين نشوف وكده كان حاجة حلوة وعجبكم كده. من هو مجهز لنا مقطع؟
1: أنا أقرأ لكم المقطع.
0: تمام.
2: جميل.
1: خلاص المقطع بتاعنا الليلة مأخوذ من إنجيل مرقس 5 من 1 لغاية 20.
0: تمام.
1: وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسانا به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجسة. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لجؤون، لأننا كثيرون، وطلب إليه كثيرا أن لا يرسله إلى خارج الكورة. كان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة في الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجون جالسا ولابسا وعاقلا، فخاف. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون عن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع بل قال له: أذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كما صنع به يسوع، فتعجبوا الجميع.
2: تمام جدا، معجزة تانية كمان.
0: يلا مين يقص علينا؟
2: أنا بحاول أقص عليكم، وانتوا ساعدوني لو أنا نسيت أي حاجة.
0: ما عندك مشكلة.
2: القصة كلها هي طبعا عن أنه المسيح شفى زول فوق روح شرير، أنه هو جاء وعبر زي أنه كان في بحر، المسيح قطع البحر ده وجاء لي محل، وجاء في المحل ده لقى واحد كان مربط بجنازير وفي الغبو، يعني في الغبر، جمال ربي غبر، لقى في واحد في الغبر ده كان موجود هناك وكان بيجرح نفسه بحجار وكده. قال لك مرات كثيرة جدا كانوا هم ربطوا بجنازير، بس هو كان بيكسر الجنازير ويهرب. قام وحتى انه بيتكلم انه ما في زول قدر على الزول وكتي يعني في الروح بتاعته دي. وكان طول الوقت ليل نهار اي شيء بس قاعد في القبور بيكورك ويجرح في نفسه. لحظة ما جاء شاف يسوع قام جاري وسجد قدامه وقام بدأ يصرخ ويقول له: يا أخي ما لكم لينا، ما لكم مالنا يا أخي يا يسوع ابن الله العلي. قال له: يا أخي أنا يعني زي بحنسك أو بحلفك أنه ما تعذب. ليه؟ لأنه قال أنه الله أنه المسيح كان قال له: أخرج يروح النجس. قام قال له: يا أخي بدل أنه تخلينا أنا أمشي لهاوية خلينا أخش في الخنازير دي. أول سأله صح؟ قال لي: يا أخي أنت اسمك منو؟ قال لي: أنا اسمي اللاجئون. قال لي: ليه؟ لأنه هو كان فوق كمية كبيرة جدا من الشياطين. قال لي: يا أخي أنت أمرني أن أنا أمشي الخنازير. فعلا الأرواح دي قامت خشت في الخنازير، الخنازير هاجت ومشت رمت نفسها في البحر وماتت. والزول بقى كويس جدا. هالناس شافوا كده قاموا طوالي رجعوا الغرية بتاعتهم ورجعوا الضياع. الضياع ده اللي هو زي القرى الصغيرة، أي واحد مشى غريته حكى حصل، لأنه المجنون كان مشهور جدا بحسب القصة دي. لما يا جماعة حصل كده الناس كلها جات جارية وكجوا لقوا المجنون قاعد كويس
1: عاقل
2: ولابس وأي حاجة، وكجوا شافوا يسوع قاموا

0: تعرف حصل شنو؟ الناس اللي شافوا القصة قاموا حكوا لهم، قال لهم يا أخي بكل صراحة حصل كذا كذا كذا كذا، والمسيح عمل كذا، واضطر قام طوالي قال لكم خافوا خوف شديد، قام قال لي يا زول اسمع أمره لا تخش بلدي اطلع برا. والمسيح قام فعلا مشى يقبل المركب بتاعه قدر يمشي، جاب الزول كم مجنون قال لي احنا ده مش عارف، قال لي لا ما تمشي معي انت، ارجع امشي بيتكم امشي لاهلك احكي لهم انه حصل لك شيء. طوالي قام ذكرني انه زود لف 10 مدن صح؟ نلف العشرة مدن سريع ووريهم انه شنو؟
1: اللي حصل معه
0: وكيف انه المسيح حرره من الارواح الشريره الموجوده.
2: قصه جميله
1: اكيد طبعا،
3: جميله جدا.
1: طب احنا عايزين نشوف مع بعض وين الله هنا؟
0: طبعا انا في رأي المسيح يعني هو الله متجسد صح؟ وهو محور يعني هو له دور كبير جدا في التحرير بتاع الإنسان الشرير ده. وحتى إنه في جل من جنازة جي طوالي سجد له والسجود لله طبعا صح؟ يعني هو جي سجد له وقال له ما له لك يا يسوع ابن الله العلي.
1: نزلتك
3: هل عندي إضافة تاني؟ هنا برضو الزهر الله في هدة هو قال عشان ما يعزي بالله لا تعزيني يعني قاعد يعني ده برضو برجع ليسوع برجع ليسوع بأنه هو قال له الله لا تعزيني.
2: في البداية كعب نفس الحتة اللي احنا قلناه في المقطع الفات وجاءوا عبر البحر لكورة الجدري، معناه المسيح كان معهم في الوقت ده زي ما انت قلت المسيح هنا متجسد، هنا
0: الله
2: المتجسد كان معهم في ما جبراهم. ولما جاء اكيد اول حاجة زي ما قال ايمن لما المجنون ده قابله لما هو نزل على طول بدأ يتكلم عنه انك ما تعزم مالك مالنا ابن الله العلي.
1: يعني هنا نقول انه الله كان ظاهر في شخص يسوع المسيح، الشخص اللي يحمل صفتين الإلهية والبشرية. طيب هنا الإنسان وين؟
0: طبعا مجنون أول حاجة اللي هو كان مسكون بالأرواح الشريرة
2: فلم يقدر أحد أن يذلله، معنا في كان ناس بتربطه بسلاسل في الوقت ذاك لأنه ما في سول كان قادر إنه حتى إنه يذلله أو يقدر يقف قدامه يعني.
0: أنا آية النقطة الجميلة قالها هيثم وجاءوا إلى عبر البحر، يعني هو ذكر إنه المسيح كان لكن برضو عن المسيح كان
1: في ناس
0: موجودين بشر موجودين معه
1: التلاميذ يعني
2: في 14 وأما رعاة الخنازير فهرب وأخبر في المدينة، يعني معناه كان في ناس الرعية بتاع أصحاب الخنازير اللي كانوا موجودين.
1: أرباب عندك لنا إضافة؟
3: هنا ممكن أنا أقول بالإضافة قال برضو في للوقت استقبل من القبور إنسان به روح النجس، يعني هنا برضو زعلنا إنسان بالحتة دي كان مجنون يعني.
1: في حتة تانية ظهر فيها إنه غير الإنسان ظهر فيها الأرواح الشريرة
0: بالضبط
1: ظهر
2: حتى الخنزير هنا ظهر
1: وكمان في الناس اللي أهل المجنون اللي خبرهم بأنه حصل معه كذا وكذا وكذا.
0: برضو الإنسان أيها ظهر لنا قال لك فمضى وابتدى ينادي في العشر المدن طبعا مشي معناته مشي يتكلم مع الناس. وبرضو العبارة قال له المسيح أذهب إلى بيتك وإلى
1: أهلي
0: يعني أهل بيته ينبنم.
3: برضو هنا ظهرنا بشكل الجموع بتاع الناس كان هو قاعد يقدر
1: كذا. شفنا الله وين وشفنا الإنسان وين، وكمان في حاجات تانية ظهرت برضو شفناها. كمان عايزين نعرف نظرتنا عن الله في المقطع ده،
2: السلطان بتاعه مجرد ما نزل الأرواح ميزت على طول عرفته ضمن يعني اللي كانت ساكنة في الإنسان خلت إنه يمشي يسجد على طول، يعني عارفين ده السلطان اللي عنده القوة عليها. دي الحاجة اللي فيها مقدرة بتاعت عظمة الله في المقطع في بداية المدخل.
3: وأنا برضو ممكن أقول بإنه زي ما أخوي أيسم قال يعني قوة الله يعني كان كبيرة جدا، وبعدين العلاج يعني هنا بدأت الرب يعالج الناس اللي عندهم أرواح سريرة.
1: يعني قصدك إنه اللحظة اللي بدأ يتكلم فيها مع الشخص المليون ده ابتدى علاجه على طول.
3: نعم.
0: أنا في حاجة حيرتني بكل صراحة، يعني إنه هيثم قال إنه هيبة الله وسلطانه خلت اللاجئون يسجد له صح. وأخوي أرباب قال الآية والمعجزة اللي حصلت إنه الأرواح الشريرة خلاه. تخيل إنه الجماعة ذلك في النهاية جوه وفي جو أهل الزول بتاع المسكون دي وفي جو حكولهم القصة قام عملوا ليش انطردوا صح؟ إنه أمرق من بلدنا أو أمرق من المنطقة الشرعية. ده هو الكلام ده في الآية في 17، فابتدوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم، وبعد ذلك يعني اطردوا المسيح خدع رغم أنه عنده كل السلطان، رغم أنه عنده كل القدرة، صنع معجزات قدامه. كان ممكن أنا في الرأي محس إنه ما هو عنده كل المغضة كان ممكن يفرض نفسه ويقول لا أنا ما بمشي صح؟ لكن هو خدعني أوكي ما دايرني خلاص. يعني دي حاجة فعلا.
2: تخيل أنا العجبني في المقطع كمان في 7 وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يسوع ابن الله العلي أستحلفك. يعني الأرواح الجوة تخيل يعني السلطان بتاع الله في إن أرواح يعني بتستأذن بتقول لي أخي ما تعذبنا. يعني قدر شنو سلطان الله على الأرواح اللي يمكن مقيد الإنسان طول السنة. يعني لما يجي المسيح بنفسه بسلطان ومن غير ما يعمل أي حاجة في البداية سجدت له. الحاجة الثانية جات بتترجم في أنه ما تعذبنا، ويعني الدليل على أنه ما عندها سلطان على الإنسان. بتقول لهم يا أخ ما تعذبنا ما ترمينا في الهاوية، لكن أذلنا أنه نخش في الأرواح نخش في نخش في
1: الخنازير.
2: في الخنازير. يعني أنا مبهور من السلطان بتاع الله بقوة المسيح اللي يعني من غير أي شيء لسه ما عمل حاجة في الإنسان ده، يعني ما لمس ولا قال أي شيء.
1: كمان دليل على كده إنه بيقول إنه أظهر رحمته. أظهر رحمته في الحتة دي. إنسان كان معذب طول الفترة دي كلها، حتى كمان طلب من الشخص اللي كان فيه أرواح دي أمشي كلم الناس التانية إنه قدر شنو الله صنع بيك، قدر شنو أداك الرحمة بتاعته، قدر شنو إنه رأف بالحالة بتاعته، قدر شنو إنه شفاك. أكيد يعني من من من وراء هو يمشي يعلن رحمة الله عليه أكيد في حاجات كثيرة حتحصل عند ناس تانية. يعني الله شاف لمدى بعيد، يعني ما فكره محدود، يعني عارف إنه من خلال الشخص ده شوف ديك 10 قرى هو ماشي يلف فيها. يعني الله كان ممكن هو يلفها أو بكلمة منه أو بإشارة، لكن برضو أدى الإنسان سلطان. ده دليل على إنه نزع السلطان من الأرواح اللي كانت مسلطة على الشخص ده. يعني عنده قدرة يشيل السلطان من ده يدي لي ده. لو انتبهنا
2: في إضافة كمان يا
0: نحن حس سوري معلش
2: نقولها إضافة هذه كمان زي ما أنتوا قلت المسيح كان عنده سلطان يمشي القرى لكن عشان يوري محبته والرحمة بتاعته بيشوفوه أقوى في الإنسان اللي تحرر. ما أفضل كان قادر يذل في المنطقة لكن المسيح أدى الفرصة إنه هو كمان يشهد، وشهادة حتكون أقوى بأنه أنا تغيرت
1: مع أنه كان قادر يعمل كده
2: بالضبط.
3: وأنا قلت ممكن أديب هيا بأنه يعني اليسوع دار الإنسان عشان الإنسان يبدأ الدعوة بنفسه. هنا هنا الدعوة يعني هنا القايدين بهذا نقول إنه واصل عشان واصل، وهو كان عايز كده عشان زول اللي هو حصل له يمشي يحكي الناس أنا أصلي كده بعدين كده بكون قوي جدا كلمة الله.
1: أيمن كنت عايز تقول حاجة؟
0: لا أنا أنا أنا كنت بس درس أنا إحنا حاسين في النقطة اللي هي
2: خشينا على طول في
1: الله لا لا لا ما خشينا لا أنا كنت بتكلم عن نظرتي لله
0: إنه كيف تغيرت بالمكتب
1: إنه لا. الله رغم عنده السلطان ممكن يعمل الحاجة اللي هو بتريحه اللي هو اللي بيقدر عليها وعارف عارف تماما ما في شخص تاني بيقدر عليه لكن عشان يورينا رحمته ويورينا إنه هو برغم إنه السلطان ده تنزع من الإنسان بسبب الخطية الزمان اللي بديناها في قصة آدم وحواء لما كانوا في جنة عدن والسلطان تحول لإبليس اللي هو الشيطان بعد كده إنه جاء عنده قدرة ينزع من إبليس يديه ليرجعه ليه منه للإنسان تاني عشان كده كان قال للإنسان أنت مش أعلن قال للشخص ده أنا بتكلم في القدرة والإمكانية إنه هو يقدر يعمل شنو طب إحنا نرجع نظرتنا إحنا للإنسان من خلال المقطع
0: أول لو جينا نشوف لجون إنه الروح الشرير ممكن يعني ممكن يسيطر على الإنسان. بين بين الله يطلع قال له مش واحد ولا اثنين قال له لأنه كثير صح. يعني هل ممكن الإنسان تسكن أرواح شريرة؟
2: الإنسان هنا بيرفض رغم إنه بيشوف ربنا بيصنع. يجي واحد عشان يكلمه ممكن يرفض عادي. دليل على إنه كان عارف إنه الإنسان ده كان فيه شنو لكن عشان يجي ويفرح ويمجد الله لكن لا يفتكر حاجة تانية
1: بعدين إحنا ما قاعدين يعني نطلب رغبة ربنا في حياتنا يعني نحن دارين رغبتنا نحن لو كانت بتضرنا ولا ما كانت بتضرنا زي ما حصل مع الشخص اللي كان مجنون يعني هو عنده رغبة دار يمشي مع الله بس كان في حاجة تانية عمل تاني مفروض يعمله يعني ما كان عنده بعد يشوف لكن الله قال له لا ما تمشي معاي هسي أمشي أعمل كذا أحيانا كثيرة إحنا الله بيكون مجهز لنا الحياة الفلانية لا لا إحنا متلقانا لا عايزين نمشي المكان التاني برغم إنه الحتة المجهزة ومعدة دي إحنا ما شايفينها وهي أفضل لنا
2: وممكن الله يتمجد فيه أكتر
1: أكيد أكيد
2: ودي كان القصد ربنا فيها
1: ما قاعدين نعرف
2: يمشي عشان هو يتمجد دليل على إنه في شيء حصل معك ونفتكر ذاك أعظم بنقيم الحاجات النظرية أكثر إن
1: أكيد.
2: ولا كيف أنا ما
1: يعني
2: أعرف الفكرة
1: أحيانا بنقول دي الفرصة بتاعتنا أو مثلا لو جاك يا هيثم عرض كذا من الحاجات ما بتعرف إنه وينه العرض ده اللي مفروض يمشي معك أو وينه الحاجة دي اللي بتنفع معك وبتمشي على حسب رغبتك أنت بس لكن في رغبات إلهية ما قعد تنظر لها دي هي الحتة اللي شوية كده بتكون بتفرق يعني من فكرنا وفهمنا زي فكر الله وفهمه لنا
3: وأنا قد بشوف الإنسان هنا طبعا يعني ممكن الإنسان يحتي يؤتي للرب يعني ويعترف بخطاياه معنى إذا ما اعترف الإنسان بالخطية يعني وهنا ربنا لما شاف يسوع أو بإنه إرب إنه ذا الرب عنده قوة والصلاة بتاعته قام ركع عليه وقال له يعني ما تخرجني من عشان تجدني بالكرة قرر من الكرة فهنا الإنسان بيكون جنو يسجد لله
0: في نقطة واحدة إنه دار أقولها اللي هي بتاعت نقطة طارت اللي هي النقطة وقت إبليس لا وقت الإنسان طلع منه الروح الشرير اللي هي نفس النقطة هذه بس عادة إحنا الناس زي ما أنتوا قلت هذه بنختار الحاجة بنشوف الأفضل جدا لو جدر أخذ النقطة بتاعتي دي هذه من ناحية روحية دائما أنا عاوز بس أقعد قدام ربنا دار أقعد بس أصلي دار أقعد بس أقرأ الكتاب دار أقعد أسمع صوته ما دار أمشي أكلم الناس التانية إنه جاء المسيح قال له لا إنه أنت وأمشي وأمشي كلمة الناس الثانية يعني دي نقطة إنه مرات
1: طب ممكن نشوف مع بعض شنو اللي إحنا استفدنا منه في المقطع ده؟
0: إنه المسيح عنده سلطان وعنده قدرة لإخراج كل أرواح أكتر على ما أظن لو كل روح شرير واحد خش في خنزير واحد ده 2000 خنزير خش جوا البحر وعنده قوة عظيمة وقدرة عظيمة إنه يخرج الأرواح الشريرة.
3: وأنا أنا بالنسبة لي يعني المسيح يعني بدي الإنسان حرية يعني يعمل وبعدين ما قاعد يفرض نفسه
0: بالضبط
3: للإنسان.
2: الحاجة الجميلة الصيغة الجملة اللي قالتها هذه السلطان اللي في البداية لما كان الشيطان أخذه بنشوف هنا بيتذلل قدام الله وبترجع الله لكن هنا الإنسان بيسترد وربنا بيديه امتياز في الوقت
1: أكيد. كمان نظرتي تغيرت يعني في إنه ما دائما أكون متلهفة لأنه بس رغباتي أنا أقوم بها أو أعملها أو ألقى دائما أنتظر أطلب من الله وأنتظر أسمع الرغبة الحقيقية بتاعته في حياتي. إحنا خلاص وصلنا للنهاية عشان لأنه الزمن بتاع المحاضرات
2: جميل.
1: بس يا ريت إنه ما ننسى قبل الصلاة إنه نتذكر إنه الحاجة اللي جات على قلبنا في الموضوع ده نشاركها مع ناس ثانيين. مين يصلي لنا؟
3: أنا بصلي لكم.
2: بس عظيم يا رب.
0: لكن يا جماعة ما قدرت تسمعوا الترنيمة الليلة بس.
1: حنسمع بس.
0: خلاص ما نصلي بعدك نسمع.
2: خلاص كويس.
0: أوكي.
3: شكرا يا رب. نشكرك وأنت قريب علينا وبرضو نشكرك يا رب عشان أنت كلمتنا الليلة. يتجمعنا وسيمينا كلمتك وانت القوي وانت تعالج يعني وانت تطلي كل أرواح شريرة من الإنسان ونشكرك يا رب عشان انت معنا في كل مكان ونشكرك باسم يسوع. أمين
2: أمين.
1: يلا ادينا الترنيمة.
0: يلا الترنيمة. انت شوف الليلة خطيكم ترنيمة تخطونا آخر واحد أهيد هسوى الترنيمة.

0: تمام، ترنيمة كانت جميلة و...
1: ربنا يباركك يا أخي أنت الليلة.
2: الله يخليكم، الله يخليكم.
1: ها يا شباب
0: نقوم على المحاضرة.
1: هاي المحاضرة يا أخوانا بصراحة كده
0: لحد ما نتلاقى.
1: يلا يلا يا شباب مع السلامة.
0: تسلموا.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

مع سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي مشوار جديد وفي رحلة جديدة في برنامجكم ساعة سمر، الساعة اللي بناخدها في رحلة جميلة جدا جدا بنقضيها ونحن متباركين في أمسية جميلة ما بين الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان موضوع أكيد يكون حديثنا وونستنا وتفاعلنا ومشاركاتنا مع بعض. إذن أعزائنا الناس اللي بتتابعنا برضو على الستلايت، حبابكم أهلا ومرحب بكم، وكمان طلتكم ووجودكم مشاركاتكم معنا مهمة جدا جدا. إذا عايز تشاركنا شاركنا وتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. ولكل الناس الحابة كمان تسمع يعني ترانيم متنوعة أو عندك ترنيمة معينة حابة تسمعها من خلال ساعة سمر، حبابك واكتب لنا وراسلنا، وأكيد أكيد هتسمعها معانا على ساعة سمر. حباب الناس رجعت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ومجهد، إن شاء الله رب يكون يعني سعدت وأنجزت وكان يومكم مليان بركات ونجاحات. وحباب كمان كل الناس القاعدة في البيت وجهزت لأوقات المساء، أكيد شاي المساء أو شاي العصر زي ما بنقول، لما فيها ونسات مختلفة نسأل عن حالنا وأحوالنا. حباب الجيران، حباب الطلة، وحباب اللمة، حباب الأصحاب، حباب كل زول بيتابعنا في ساعة سمر، حبابكم وأهلا بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ودعوة كمان لكل الأحباب، لكل الناس اللي دايما بتحب يعني تتابع صفحة راديو سمر on فيسبوك، نقول لكم حبابكم، وأكيد دعوة لكل زول إنه يدخل على الصفحة ويستمتع بمشاهدة البرامج المختلفة. إذا حابي تتابع بودكاست معين، إذا كان مع إيفا في الله البريدو، وإذا كان مع سمعان وكمان البشمهندس رأفت، أو كمان عندنا لكم مفاجأة جميلة جدا جدا برا الويف يا جماعة، منو كان متابع معانا الموسم الأول؟ بنوعدكم إنه في الموسم الثاني مع يعني المذيعات الجميلات إنجي وترنيم، اترقبوا ده وأكيد تتابعوا معانا مواضيع جميلة وشيقة وكمان مواضيع مختلفة من راديو سمر فور، اتفضلوا. وكمان إذا بتستمتع باللغة دي وعارف وبتفهمها وبتتقنها بقول لك أكيد حتلقى البرامج والموضوعات اللي أنت عايزة. إذن حبابكم وحباب مسياتكم، تعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام، بداية جميلة مع فريق أبناء كوش في ترنيمة جميلة ورائعة. منو زيك أنت ربي يسوع، مليان محبة مليان حنان، جواه ريدة ريدة قوية حنعيش معاه طول السنين. منو زيك؟ أكيد أكيد ما في زيك. حبابكم مستمعينا وكمان الناس اللي بتتابعنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وأكيد الحماس يا جماعة، الحماس لما يشيل الزول أكيد الكلمات كثيرة بتقع منه، عشان كده أنا كده كشفت لكم عن موضوع الليلة. لكن ما في مشكلة، كده تعالوا برضو مرة تانية نطلع نستمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا لكل زول اللي بيحب يسمع دايما جيسيس فيلمون وهو بيرنم. رأيكم شنو نسمع للترنيمة دي؟ وأكيد لو حافظينها دندنوا معانا، ولو حابين تسمعوها تاني مرة هنا في ساعة سمر قولوا لي واكتبوا لي يا جماعة على نفس رقم الواتساب اللي أنا قاعد أقول لكم كل مرة، اللي هو 0-35-79-76-55-39-9. حستنى مشاركاتكم.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

اهلا بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان حباب كل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لك ما جيت متاخر، لكن في لسه ترانيم روحيه حنسمعها مع بعض. واذا عندك اي زول يعني بتحس انه بحب يستمع للترانيم برضو، يعني اتصل عليه وديه دعوه، قول له ينزل الابلكيشن راديو سمر، اكيد حيقدر يتابعنا واكيد حيقدر يستمع ل يعني معظم الترانيم الروحيه السودانيه. اذا اعزائنا زي ما قال القس فيلمون حسن في الترنيمة دي وكلمات جميلة، الصوت الفوق بينادي تعال أسمع ولبي، ده يسوع بينادي شخصك ما تعاند يا حبيبي، يا غالي انت حبه عشانك خلى عرشه، ما تعبد تاني غيره أصله ليك وانت ليه. انت مستعد تسمع الصوت ده؟ أكيد صوت بيناديك ومحتاج انك تلبي النداء ده. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بأنه نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي كمان موضوع جديد ونساء جميلة تجمعنا معاكم. لكن أتمنى أن يكون في تفاعل، وأتمنى أن يكون في مداخلات، وكمان يكون في رسائل كده جميلة فيها إضافة لموضوعنا الليلة. يعني ممكن يحصل موقف بسيط جدا، لكن من كثرة حماسنا نبدأ نبني عليه حاجات كثيرة في دماغنا. مثلا نتعرف على زول جديد ونحس أن الموضوع ممكن يكون من بدايته حاجة جميلة، فنبدأ نتخيل ونتوقع ونفرح قبل ما نعرف أصلا الموضوع ماشي لوين، أو الزول ده هو أصلا منه. أو ممكن مرات تجينا فرصة جديدة فنكون متحمسين لها جدا لدرجة إننا ننسى نسأل نفسنا هل دي فعلا الحاجة المناسبة لنا، ولا إحنا بس متحمسين لفكرة البداية. أحيانا أعزائي المستمعين الحماس بيخلينا ندي مشاعر أو يعني اهتمام أكبر من حجم الموقف، وبعدها لما الأمور تمشي زي ما إحنا ما كنا متخيلين بنحس بشنو؟ بالإحباط. مع أن المشكلة ما بالضرورة يعني في الحاجة نفسها اللي أنا كنت متخيلها، يمكن إحنا بس رفعنا سقف التوقعات بتاعتنا شديد جدا جدا من البداية. لكن في نفس الوقت أنا شايفة إنه الحماس في حد ذاته حاجة ما كعبة، بالعكس حاجة جميلة جدا، لأنه ده معناه إنه أنا لسه عندي شغف، ولسه يعني أنا بفرح بالحاجات الجديدة، ولسه أنا عندي أمل. يمكن الفكرة كلها إننا يعني مرات بحماسنا ده نفرح ننبسط، لكن من غير ما نتسبق الأحداث. أتمنى كده من غير ما نتسبق الأحداث نعيش اللحظة زي ما هي، ونسيب الأيام تكشف لنا باقي القصة. عرفتوا طبعا أكيد إحنا عايزين نتكلم عن شنو؟ عايزين نتكلم عن الحماس. متحمسين إننا نتكلم في الموضوع ده؟ إذا أنت متحمس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تابعني وكمان شاركني، وإضافتك حتكون يعني حاجة جميلة جدا جدا للموضوع. طيب خلينا أسألكم كم سؤال كده قبل ما نطلع الفاصل. هل نحن شايفين إنه الحماس الزايد حاجة حلوة لأنه بتخلينا نعيش ونفرح، ولا أحيانا يعني كده بتخلينا نتعلق بحاجة قبل ما نحن نعرف يعني ممكن نهايتها تكون شنو؟ زي ما قلت لكم قبل حماس البدايات. وهل حصل معكم قبل كده اتحمستوا لحاجة جدا وفي الآخر اكتشفتوا إنكم كنتوا متخيلين الموضوع غلط، يعني اديتوا أكبر من حجمه الحقيقي؟ أنا يعني بجد مستعدة، وكمان حكون متحمسة جدا جدا أستمع لقصصكم وتجاربكم وكمان تعليقاتكم في الموضوع. خليكم معي وأكيد حنرجع نستمع للترنيمة، ودي فرصة لإنك تكتب لي وتشاركني. وإذا أنت جيت هسع وما عارف رقم الواتساب أكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. هستناكم، وما تنسوا إنكم ما تمشوا بعيد لأننا أكيد حنرجع ونواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام لما إحنا بنكون بنقدم المجد والحمد والشكر والتسبيح لإله المجد، زي ما قال المرنم: يا الله أنت الإله المستحق كل الكرامة والسلطان، يا الله أنت الإله المستحق كل العبادة والسجود، أنت القدوس الجالس بين تسبيحات المؤمنين، فنحن شعبك نحمدك إلى الدهر. يا سلام. وإذا رجعنا في سفر المزامير بنلقى بقدر شنو مزامير تغنى بيها المرنم الكبير عازف القيصارة داود، بقدر شنو كان بيسبح، بقدر شنو كان بيدندن، بقدر شنو كان بيكتب كلمات فيها تسبيح وتمجيد لرب المجد. إذا مستمعينا جينا بعد الفاصل، وأكيد كلنا حماس عشان ما نستمع لباقي تفاصيل موضوعنا، ولا رأيكم شنو؟ عايز أبدأ معكم كده بحماس التوقعات. يعني مثلا مرات أن إحنا لما نتحمس لحاجة ما بنكتفي بأننا نفرح بيها في وقتها وبس، لا بنمشي أبعد من كده، يعني الحاجة لسه في بدايتها لكن نحن في راسنا خلاص إنها وصلت للنهاية. ممكن تجينا فرصة جديدة، زي ما قلنا نتعرف على زول أو نبدأ مشروع جديد، أو حتى يحصل لنا موقف بسيط يعني حسينا إنه ممكن يكون بداية جديدة وحاجة كمان حلوة، فجأة كده تلقانا بدينا نتخيل: طيب لو حصل كده يا ربي ممكن يكون شنو؟ ولو الموضوع ده مشى كده ممكن اللي حيحصل شنو؟ ولو بعدين بقى كده، المهم يعني توقعات وأسئلة كده كثيرة ممكن تدور جوانا، ونبدأ نبني توقعات فوق توقعات لحد ما الحاجة البسيطة ذاتها في خيالنا تبقى قصة كبيرة. طيب المشكلة وين؟ المشكلة إنه لما الواقع ما يمشي بنفس السيناريو اللي عايشينه في راسنا بنتضايق شديد، مع إنه أصلاً ما كان في وعد إنه الحاجة دي حتمشي بالطريقة اللي إحنا دايرينها. ما في زلو وعدك كذا إنه يعني الحاجة دي بالضبط زي ما أنت راسمها في راسك ياها حتمشي كذا. عشان كذا قبل زي ما قلت لكم، لو ما حصلت الحاجة دي حسب توقعاتنا بنصاب بشنو؟ بالإحباط. يعني مرات نحنا ما بنكون زعلانين من الحاصل قدر ما بنكون زعلانين من الحاجة اللي كنا متوقعينها تحصل وما حصلت. وعشان كده يمكن محتاجين نتعلم حاجة بسيطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه نفرح بالحاجة وهي بتحصل، لكن ما نستعجل ونعيش نهايتها قبل ما القصة شنو تبدأ أصلا. الحماس جميل يا جماعة، والتوقع برضو طبيعي، لكن يمكن الفرق في إننا يعني بنخلي التوقعات ممكن تكون يعني كبيرة شديد، لكن رأيكم شنو نخليها توقعات ممكن تكون مرنة شوية، يعني تتماشى مع الوضع، حتى لو ما حصل الحاجة اللي أنا كنت متوقعها على الأقل ما أصاب بإحباط وحزن يعني شعور كده ما جميل. فخلونا كده نسأل نفسنا: هل بنحس إنه توقعاتنا العالية دي مرات بتزبط ولا مرات بتخيب؟ ولا بالعكس بتحس إنه الإنسان يعني لو ما يتوقع وما حلم هيعيش الـ الـ الـ الـ الـ الفرصة اللي جاته دي كيف؟ فيكم تكتبوا لي وتراسلوني بحسب طبعا تجاربكم مع الموضوع. وما في زول يا جماعة مرات ما بيكون متحمس، ولا شنو يا جماعة؟ إذا كان في يعني حاجة قبل كده تحمست عليها والسرد بتاع الموضوع ده هبش الموقف ده كده، راسلني إذا كان موقف طريف ولا موقف حزين، المهم إحنا عايزين الليلة نتونس كده ونتشارك في الموضوع ده ونشوف بقدر لحد وين وصلت بين توقعاتنا. هل فعلا اتوقعنا الحاجة اللي احنا كنا التوقعات اللي كنا متوقعينها ورفعنا سقفها عالي مشت الأمور كده، ولا احنا جينا وأصيبنا بإحباط شديد؟ راسلني عزيزي المستمع وشاركني في موضوع حلقتنا الليلة، لأنه أكيد الحماس ده مر بكل واحد فينا. إذن بستناكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحباب الناس الكمان بتابعنا على الستلايت ما تنسوا برضو تراسلونا على نفس رقم الهاتف. إذا مستمعينا تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: يا حاتم الحليب محبوب يعني الناس اللي دائما بتحب الترانيم الروحية، خاصة في مناسبات الحفلات التسبيحية. شكرا على الأداء الجميل الرائع. بيقول بيك يا ربي الغالي بفرح بيك طوالي، هتافنا يطلع عالي ليك يا الله. الله الله يا الله، الله عليك يا حاتم، ربنا يباركك دائما وتسمعنا المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا أكيد حماس عشان ما نكمل كمان موضوعنا عن الحماس. مرات ممكن نتعرف على زول جديد والزول يكون مثلا لطيف وكلامه حلو، اهتمامه عاجبنا، وكمان يعني من غير ما نحس كده بنبدأ ندي الموضوع أكبر من حجمه. عفوا يعني لسه العلاقة في بدايتها، لكن نحن في راسنا خلاص بقينا عارفين الزول ده، ما عارفة يا زول ما في منا، عرفته خلاص الزول ده. ده هيبقى شنو مثلا؟ يعني أنا حصلني في إنه الزول ده ممكن يبقى شنو في حياتي؟ صديق، معرفة، زول عزيز. صنفته شنو مثلا في راسك الزول اللطيف واليعني اهتمامه ده عاجبك ولا عاجبك وكده؟ ممكن الرسالة تكون يعني حلوة تفرحنا، مثلا تكون في مكالمة يعني تكون مختلفة تماما عن المكالمات الممكن تجيني، تخليني مثلا أنا أفكر كثير. يكون اهتمام مثلا بسيط يخليني أقول أها شكل الموضوع فيه حاجة، وبعدها بنبدأ نلاحظ كل التفاصيل ونفسر كل كلمة إذا كان في رسالة ولا مكالمة، ونربط كل موقف بالموقف الثاني. وأحيانا ما بنكون متعلقين يعني بالزول نفسه، بنكون متعلقين بالإحساس اللي بدينا له وبالصورة اللي ببنيها يعني ببنيها لينا خيالنا نحن عنه. وهنا المشكلة ممكن تبدأ، لأنك لما تتحمس زيادة ممكن تدي العلاقة مشاعر أكبر من المرحلة الموجود فيها حاليا. والطرف الثاني ممكن يكون لسه بيتعرف عليك، يعني هو ذات وما خدت في باله

إنك وصلت للمراحل المتأخرة دي ولسه ذاته ما عارف هو عايز شنو أصلاً. وإنت خلاص من هنا بديت تبني توقعات يا زول، وخطيت الزول ده في مكان عالي جداً جداً، وبقيت تتأثر حتى بمكالماته وبرسائله. فإنت بتكون يعني بنيت طابق ثالث ورابع ولسه ماشي، وهو لسه بيفتش على الباب بوين. وبرضه لازم نكون منصفين يا جماعة، الحماس في العلاقات ما حاجة سيئة، بالعكس ممكن يكون حاجة جميلة إنك تلقى زول ترتاح له وتفرح معاه وتفرح بوجوده وتحس إنه ممكن يكون في حاجة حلوة تطلع منه. لكن السؤال هنا، كيف أعيش الإحساس الجميل ده من غير ما أستعجل؟ يعني إحنا مرات فعلا دائما بنكون مستعجلين، خاصة في العلاقات زي كده. كيف أدي العلاقة دي فرصة تكشف نفسها براء، بدل ما أنا أستعجل وعايز يعني أستكشف العلاقة براي، خليني كده دي يعني فرصة للعلاقة دي إنها تكشف نفسها برا، بدل ما أنا أصبغها وأقرر هي حتكون شنو وأخذ فيها مكانها وكلام بالشكل ده. يمكن أحسن حاجة نعملها إننا نخلي الناس يزبطوا لنا نفسهم بالأول، بدل ما نحن نكمل الفراغات من خيالنا. يا أخي يمكن الزول ده ما كده، ويمكن عايه كده، فبنبدأ إن إحنا نحاول نملى المكانات الفاضية برانا بنفسنا بتوقعاتنا طبعا، لأنه في النهاية ما كل اهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه حب، وما كل انسجام معناه إنه دي العلاقة المناسبة، وما كل بداية جميلة بالضرورة نهايتها تكون زي ما نحن شنو متخيلين. كده خلينا أسألكم سؤال، هل حصل قبل كده اتحمستوا لزول من البداية وبعد فترة كده دي اكتشفتوا انه كنتوا متعلقين بالصورة اللي عملتوها انتوا عنه أكثر من الزول الحقيقي يعني اللي كان بتعامل معاك؟ حصل معاكم كلام زي كده؟ كده لو حصلت معاكم مواقف زي دي اكتبوا لي، وانا بصراحة كده عايزة استمع لتجاربكم وعايزة اعرف كمان آراءكم ومشاركاتكم. في الوقت ده انا يعني حابة اطلعكم كده بحماس كده، ده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين يا جماعة وما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

طبعا الترنيمة دي كنتم متوقعينها يعني تسمعوها بصوت جورج بيلي، هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة، لكن حبوا يشاركوها شباب فريق النصرة. وشكرا لكم يا شباب، ربنا يبارككم، وأكيد لسه مواصلين في موضوعنا. عايز أقول لكم مستمعينا، بعد ما تعرفنا عن الحماس خاصة في العلاقات والتوقعات العالية اللي نحن مرات بنخدها، إنه الحماس ممكن يكون محتاج لحكمة. مكتوب في سفر الأمثال: أما الحكيم فيقبل وصايا. الفكرة هنا إنه ما كل إحساس قوي لازم يتحول مباشرة لقرار. ممكن أكون متحمس، لكن خليني كده أدي نفسي فرصة شوية أفكر وأطلب حكمة. وكمان حاجة تانية، إننا ما نستعجل في الكلام، وإننا ما نتخذ القرارات يعني سرعة. عشان كده مكتوب في رسالة يعقوب: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، وكمان في الغضب. وأكيد يعني بنعرف إنه أحيانا الحماس بيخلينا أن إحنا نستعجل نحكم، نستعجل نتفق، نستعجل كمان نتوقع. لكن الكتاب المقدس بيشجعنا إننا شنو؟ نتمهل، نكون عندنا حكمة، نطلب الحكمة في أي حاجة اللي ممكن تقابلنا. وكمان ثالث حاجة، المشاعر الجميلة، لكن يعني محتاجة إننا إحنا كمان نكون بنضبطة، ونكون كمان بنعرف كيف إننا فعلا نتصرف في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وضبط النفس ده بنلقاه في رسالة غلاطية، وهو واحد من ثمر الروح. ضبط النفس، يعني ضبط النفس ما معناه إني أنا أقتل الحماس الفيني وإني أبقى بارد، لا، معناه ما نخلي الحماس هو يسوقنا ويحدد طريقنا ويستنزف مشاعرنا، لا، محتاجين إن إحنا يكون عندنا شنو؟ ضبط نفس. وآخر حاجة أعزائي المستمعين، ما نعتمد على فهمنا براو، زي ما هو مكتوب في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ودي ممكن تكون نقطة مهمة جدا جدا. أنا ممكن أتحمس وأحلم وأفرح، لكن ما أتعامل مع توقعاتي كأنها حقيقة يعني واقعية. أسيب مساحة كمان إنه ربنا يقودني ويديني حكمة ويكشف لي الصورة الكاملة، بدل ما الصورة المشوشة الغير واضحة قدامي. إذن محتاجين في الحماس ده، أذكركم مرة تانية إن يكون عندنا حكمة يا شباب، حكمة يا جماعة، في إننا كيف نقدر يعني ندي يعني مساحة لربنا بإنه يقودنا ويدينا حكمة في ده. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين. ولسه أنا مستنية أسمع مشاركاتكم، وكمان يعني حماس كده في إنكم تكتبوا وتشاركوا عن الموضوع.

أحبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد، وكمان يعني تقريبا 4 دقائق بتفصلنا من نهاية حلقتنا. لكن عايز أقول لكم عن واحد في الكتاب المقدس كان دايما قاعد يكون متحمس جدا. بطرس كان زول متحمس شديد، ومرات حماسه كان أكبر من قدرته على تقدير الموقف. بنتذكر لما المسيح قال لتلاميذه إنهم كله حيشكوا فيه، بطرس قال له بكل ثقة وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. شوفوا ثقة بطرس في اللحظة دي، كان صادق جدا في كلامه. هو فعلا كان مؤمن إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان المسيح، لكن المشكلة إنه هو اتكلم بناء على إحساس اللحظة، وما كان عارف لسه هو حيتصرف كيف لما يواجه الخوف الحقيقي. وبعدها فعلا لما جات اللحظة الصعبة، بطرس أنكر المسيح 3 مرات. إذن أعزائنا المستمعين، عايز أقول إنه يعني جميل إنه لسه عندك قلب بيفرح، ولسه عندك أمل، ولسه يعني بتقدر شنو الحاجة الحلوة حتى قبل ما تحصل. لكن بس خلينا نتعلم حاجة، إنه اتحمس لكن ما تستعجل، أحلم لكن ما تتعلق بالنتيجة، أفرح بالبداية لكن ما تعيش النهاية في خيالك، ودي ربنا مساحة يكشف لك الصورة في وقتها. ولو حاجة مشت زي ما كنت متوقع، ما معناها إنك كنت يعني غلطت في توقعاتك. يمكن بس ربنا كان عنده طريق يكون مختلف عن اللي أنت راسمه. يعني خلي قلبك دايما مفتوح، لكن كمان يكون مرتبط بالحكمة. ليه؟ لأنه الحكمة هي دائما بتخلي الطريق يكون واضح. وتذكروا دائما الحماس ممكن يفتح الباب، لكن الحكمة هي اللي بتخلينا نعرف نمشي فيها طريق. سعيدة جدا أعزائي المستمعين بمتابعتكم لنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرن مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرن مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976535.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. فكرة كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق أنا لكلامك زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونجد الليل.

0: ازيكم يا جماعة؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليلة، لكن اول ما ميعاد الكنيسة قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعة.
3: انا جبت لكم حاجة حلوة معي، بسكويت بالكريمة،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعة.
5: شكرا يا منال.
6: شكرا يا رانيا.
7: الليلة انا كمان خليته ميت عمل لنا كيكة.
8: ده شنو؟ كل دي حاجات حلوة؟ فعلا من أهم فقرات الكنيسة بتاعتنا إننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وأنا فرحانة جدا لأن الرب وحدنا وخلانا أسرة واحدي، وإن محبة الرب دائما جوانا تجاه بعض.
9: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانة زي الأيام دي، وشعر إني فعلا برتاح لما بجي الكنيسة هنا، وإنه في وحدة قوية بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الأكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
10: هل احنا ما حنبتدي الكنيسة ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمة جدا في كلامنا ومشاكلنا وفي أكلنا، كل ده بيعمق الوحدة بيناتنا.
10: فعلا يا أبي، أنا مبسوط جدا إنه الرب في وسطنا، وإنه محبتنا فعلا بدون مراءة محبة حقيقية، لأنه الرب هو الواضع فينا.
0: طيب يلا عشان نبدأ وقت التسبيح الليلة. الحيقودنا عادل، اتفضل يا عادل.
11: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاجة أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خطى الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبى مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبى روحي، ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
1: أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم. لكن جاءت الحية واتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميتة نتيجة الخطية.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: اتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا، ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
7: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
1: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
3: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
0: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
4: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدامه.
5: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيما عندك. داود الملك العظيم القوي اتصاغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
0: كلامك تمام مية مية. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو والله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
0: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
7: أنا يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
7: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
6: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
0: تفضل قول لينا يا حسام.
6: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
1: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
0: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
6: أيوة أستاذ سمير.
0: تفضل يا حسام.
6: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
0: صح يا حسام. يقبى عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
4: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
1: إني أقاوم إبليس.
5: إنه قلبي يكون نغي.
4: إني أنتظر الرب.
6: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
0: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا الأدانة اللي هو الله، أنحنا بنقاوم إبليس ومكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير له القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضربه وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي، وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا،
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت. هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه، ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بالجالوم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
1: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمع صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
5: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال الرؤى والأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
7: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قولهم لنا؟
7: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
7: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها، ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة القبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه، واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه، وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
1: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين الفاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني أن احنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معهم، من زملاني اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين. ربنا يتعامل معهم يا حسام.
7: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل شلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت كلمتها عن الرب يسوع اللي بغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
6: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت. يعقوب يذهب إلى مصر، سفر التكوين أصحاح 46، عمل شنو؟ ودي حلقة كمان بتعلمنا وبتكلمنا وبتفهمنا الكثير جدا عن يوسف الصديق.

يحبونه ما تنسيت دي بكفال 46 من كتاب منبت من ركب تل كفال اللي يعقوب أسك مثلا دل قعز أمري يقل مي سبت يوسف لاكاتو يوسف يقل ركب عند قيس وسن فعاره ننتو أسك مصر عند القعز نريو لكن عند القعز كم فرح على ولا وسكم علامة نري و ورب دي بحلم كم مزيو وكم تحاقيو ويتفرح ويتلاوز أسك مصر قلت الدري كم بيليو وكم طمانيو وقسن حتى يتفرح ويترعب أسك مصر قعز كم بيليو نريو وكم سلومة كم بشريو ويوسف قلت ملكاتو ومن مصر مسلوق التفقرتو ودي مصر يوسف قلت ركبتو وتقلج ملكاته حري كم بيليو ومن مصر قل افقركاتو انري كم سلومة ما تراكب يوسف ويعقوب انري سن كم فارح على يعقوب وقدم وكي يوسف من ركب لا لحزي ولا لتمني الا تا اند بيلا كم تحاق انري ويوسف لا سن الحزن ديبو وبسببو اند بكلا نبرو اند الحزن ما تراكب مسلو سن كم لا وقعيو انري كم سلومة يوسف يقول أبوه وقل حوس أنك محبنا يوم وحرب يوم وللحزوا من ماله من رزقكم هبا يوم إن ريه مسلومة دي بالكفال اللي أسمعي ولاد يعقوب إن ذكر ريو الكفال اللي لقل مقبت يقول أكرموم أكانت قل هبوم بأسمع يوم ذكرنا كدي بكتاب لأسمع يوم لاتسير إن ريو لقل موديا لتلك لنا يوم منه للدنيا بركة قل تركب سبت على قلا ولاد يعقوب أسمع يوم إن تسمي انريه كم سلومة يعقوب ويوسف اندل تراقبو وتحد اندل حلقو انريه كالحزن لناي يعقوب دي فرحة ولا وق اندل تكير انريه دي بل كفال اللي حزن اسك فرح اندل تكير انريه كم سلومة متباداي متفارق منو اندل جمع انريوم يعقوب ويوسف فيوسف لا تصبره وكم بادي وكم مايت لتحسبه ويعقوب لصبريو ولا يأس منو اكان لي لصبر ديبا كم ركبيو انريه كم قبر للزبا وما يتلت حسبا يبقى كان شيمة ركبو كما تراكاب ليت اندي قبي اندت حشما واندت حبنا ركبيو ولا فرحة عباي اقل يوسف وكم سلومة اقل يعقوب لعلت فرحته.

أملاكم لتأرد كنعان ربحوا وباك حد أسك مصر مزعو يعقوب جورو أسك مصر ولادو وولادهم من تبعت وانس بهلت زريته كلها أمزع ولا أسماء ولاد إسرائيل لأسك مصر جيسوتا روابين بكروتو ولاد روابين أقنوك وفالو وحاسر وكرميتهم ولاد شمعون يمويل ويامين وأهاد وياكين وسحار وشاؤول ودكان عانيتهم ولاد لاوي جرشون وقاهات ومراريتهم ولاد يهوذا عير وأونان وشيلة وفارس وزارحتهم وعير وأونان ديب أرد كنعان موتو وولاد فارس حاسر وحامول توم ولاد يسكار تولع وفاوت ويوب وشامرون توم ولاد زبولون سارد وإيولين ويحاليل توم اللهم ولاد ليئة لمن يعقوب دي برور آرام ولدت توم توساك دينا ولدتو كعلب ولادو وأوالدو من ليئة سلاسة وسلس على ولاد قاد سفيون وحجي وشوني وأسبون وعري وأرودي وآريلي توم ولاد أشير يمنى ويشوى ويشيوي وبريعة وسارح توم ولاد بريعة هي حابار وملكيل توم اللهم ولاد يعقوب لمن زلفة للابان ليا ولدتو هبياتهم أو علبهم عسر سستو ولاد راحيل السيت يعقوب يوسف وبنيامين توم ويوسف دي بمصر منسي وفرايم والدة اتأسنات ولد فوتيفارا كاهن أون ولاد بنيامين بالع وباكار وشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحوفيم وأرد توم اللهم ولاد راحيل ليعقوب ولد يوم التاتهم وعلبهم أسر أربعته وودان حوشيمته ولاد نفتالي يسئيل وجوني وياسر ليم وشليم توم اللهم ولاد يعقوب ليتبلها للابان إجر راحيل ولدتو حبايا ولد يومتهم وعلبهم سبعته كعلب زري بكر يعقوب لاسك مصر جيسو باكو سسا وسس علو واللي انبل علبوت أنس ولادوتو توساك لكل قوت لول ليوسف ديب مصر ولد يوم كإن علب عيلة يعقوب لاسك مصر درو جورو سبع آدمي جبي ويعقوب قدميه أسك يوسف يهوذا لاكا جبي جاسان إجل حبرو ووان منطقة جاسان بصحو يوسف مركباتو واتدا وأسك جاسان توجهه جلاب كبت إسرائيل أبوه ككم رأيو يوسف حقفيو ومدت سنيت بكا وإسرائيل إجل يوسف بيليو أنا اللازيتا إجل موت دولو يهليكو سبب بحيائك إن أنت ابعنتاكي ريكوكا وحقوه يوسف إجل حو وعيلة أبوه بيليوم أسك فرعون إندقسكو حويه وعيلة أبويه لديب أرد كنعان حادرام علو أسك يمزقو لولا سب موعيلة عطال وباقع وحاتم ولا أسلافاتهم وكل لبومتو أمزقو باقوم إقلي بلوتو كدولة فرعون لتلاكيكم ولسألكم ميتو سيركم أكبركا من نشنا موعيلة نواي حنا كما أباونا علوا بولو ديب منطقة جاسان إقل تحضرو جلاب لمصريين موعيلة أباقع قرحو

ቡና መተን ሲየትና መርሓውኩም ዲብና ዮም በርናምጅና ዮም ዲብ ክፋል 46 እንክታብ ማንበት ግንት ሃጌቱ ዲብል ክፋል ሊ ምንሬ ያዕቁብ አስክ መስር እንደለ ግዕዝን ርዩ ያዕቁብ በለድን ዳሓድጋ አስክ መስር ግልሳፍር ወእግሊ ልፍራህ ረቢት ሃገዩ ዲብ ሩያ ዲብ ኣካን ብር ሰብዕለ ትትበሃል ዲበ ዘሃረግሉ ወይ ትፍራህ አስክ መስር ደሬ ቤለዩ ዋኣነ ምስልካ አስክ መስር እግልድናንቱ ዋኣና ረቡ ኣቡካ ኣና ربو أبوكا إسحاقان ويتفرح وسك مصر مسلكا قليقيستو أبشركا بيلي وأمت وقل وعباي قلي ديكاتو ديبكين بحلا ديب مصر وأنا أفقرك منا ودول ميت يوسف قلي شام مكاتو يعقوب من بير سبع كانزا وولادو نسو وأنصوم وجنيتهم ومركباتهم نسو وسك مصر بقسو لمركبات الله لبدير فرون لاكا يقلومت سلوما أنويتهم نسو نويتهم لدي مدر كانعان توابوا نسو وسك مصر بكسو ويعقوم مثل كل ويعقوم مثل كل تلقو أسك مصر نسافر انريو وولادو وولادو وولادهم عند نسا أسك مصر مزا الكفال اللي بيد من ري ولاد يعقوب من ومنكم توم عند لتحاجي انري الكتاب اللي دي ولادو لتحاجي اقلمي أمت وقل وأكان لبا وسمي اقلي دمون نسبت قبا لولادو اقلت فقدو واقلت أمرو لحز ربي اسمايوم تيلك أسراحد دي بالكفال اللي إقل ميت اللي يتوم ديب الدنيا وقل نجاة الدنيا وقل بركتنا الدنيا أمي يسبت بو أكان سبت بو كدقموم تدقم وأسمع يوم إقل تتفقد وقدام قل عمرنا سبت حذر بي وأكان سبت بوم لأسمع يوم سمين ريو وبورو رساميو وما توم سامي كم سلهما ولاد يوسف لدي مصر والد يوم سامين ريو ويتوم منسي وفرايمتو منسيتو لسنات لتتبال لولد يوم دي مصرتو سلوما ولاد بنيامين سامي أولاد يعقوب وولادهم إقل مسمو دولنبل لكان للابهم دي منقف الدنيا وبركات قلقبوغ للدنيا وشعب إسرائيل كم أمة عباي من نوم سبت لتولد ومن ولاد يعقوب يعقوب نوس العري إسرائيل سمى لولاده لعصر كلوت لشعب إسرائيل من نوم فقر سبت قبو للسمو كم بدير إقل إبراهيم لبيليا زريتك اقلي باركتو ولا تحرم اقلي دحرتو ولا رقمهم اقلي ترقمتو وهتم اقلي باركمتو وقل بعدام بركة اقلي قبوتو سبت بيليو ولاد يعقوب اقلي الدنيا منفعك وبركة اقلي قبو ومنقف اقلي قبو وقبير بقلي رؤو كم أمت ديب نور لدقيس اقلي بعدام لرب لي الأمرو وشريعة لي الأمرو قبير بي اقلي رؤو وبقلت مرحو والقدام اندرق يوم رب قلي رئي سبت حزا والدنيا بقب يوم رب قلت آمر سبت حزاتو لأسبع يوم سمن ريو مثل وما دي بالكفال لي يوسف ويعقوب لتراقبو ان ريو يعقوب لبدا يوسف شوقول والحز النبرة وبكي والعقص النبرة دي مصر رقبيو دي بأرض جاسان لتتبال ويوسف مركبات اندع الدالة كين قابل يوم ودور رأيو حق فيو وبكا بكايرين ويعقوب بيليو أزا حقو كريكو يموت حدقني إن حقو كريكوتكا وبحيوتكا حقو ركبكوكا من إميت شكلتيكو حقو الله قل يموت سنيت حقو زي وحقوه يوسف كانزا واسك فرعون جيسا واندا جيس بيلا يوم اسك فرعون اندقسكو أبويا وحويه من أرض كانعان مزاو ننسر هلو قل يبلوتو بيلا يوم وهتوم موعلتهم سبع باقيتهم قل يبلوتو بيلا يوم وهتوم كله أنويتهم ننسر هلو قل يبلوتو يوسف قال فرعون أسأليو حويو وأبويا ينسر هلو بيليو وفرعون سأليو شكلهم ميتو بيليو توم موعلة عباقيتهم بنسات ورجاسان هبا يوم ديبا اقل لوعلو واقل لنبرا ديبا إلا قل موديا لمصريين موعلة عباقي سبتي فتو ورنوم قلت فانتو ديبا كان فنتي اقل لنبرو إلا كان الله هبا يوم ولي إكرام اقل يوسف على فرعون سبت يوسف فتيه ولا احترم على يقل أبوه وقل حوه أكان سنيت ما يوسعر لبا يقل نوايلة نفق كم سلهوما منا مصريين لشنكيت ومنا قببوهم وبيهم يقل سبع باقع يقل لي ريمو ديب أكان شنكيت بنهم لنبرة ديبا كان صدقت وداليت هبا يوم وتا أرد جاسان لتتبهل أردتا ولا أرد الله يقل نوايهم لتناسب كم سلهوما منا مصريين ولا قببوهم ولا أبيهم يقل سبع باقع يقل لي ريمو إلا كان الله لتناسب بوم أردت حبايو أوكي ونما تنسيت يعقوب أسن مصر إذن لقعز نيوتي على وفر أعلى ويلأمر لأرد للامد أرد كان عانت عدو وبلدوت مصر لكن مدرقانا إلى مرات سبت اللي الحرق رقع على من قياس مصر و
أسك مسر مقعاز فارها على كربدي بحلم مزايو وبيليو يتفرح يتحرق رق من سفر مصر يتلاوز أسك مسر دري وأنا مثل كقلة دريتو أنا ربي ناي أبوكا إسحاقا سيما يتفرح وديبا أمة عباي إقلي تهكاتو إند بيليو إطمئنان وبشارة طيب بنريو إلا بشارة الله بمعنى إلا مقعاز الله ولا دنينا أسك مصر إقلي سنيت كاتو إقلمي أنت من يتأمر راو مصر ومن فرها ومن فجعة وما أردت من تبلمة ولا تفتي أرد كان عنما من قبي أنا إذي سنيتك أقعزك أهلي وأنا من أنا رب أبوك إسحاق سيما يتفرح أنا مثل كسك مصر قل الدري ومنا أنا أفقرك ويوسف والكاتو لشامك ولا جملك قبل ربي دي بحلم اطمئنان إقلي عقوب لهي بنري منان هبي لأورا الاطمئنان ميتو أنا رب أبوك إسحاق أنا ولا قال آي أمة عباي وديك باركك وأقلك اللي تندي قب أنا مثل كان ليك يترف منك أسك مصر مثل كقلتر بيلي بعد ما أطمئنان بيت يوسف تنشامك ولا فقرك من وجملك لما أطمئنان بيت يوسف لفتيو يبدنقو بحيوتو كم ركبو وكم جملو واتحزن وتريم منو تنبر العلا كم ركبو أرأيو قبلة تشجيع هبيو قل سافر وبلة مثل كل عائلته وإلى بوم من تواب سك مصر درو ودي باللي حلم اللي تلارو يالا ربي وعد هبيو واطمئنان هبيو مثل هما تلك فال اللي ربي ولادي عقوب ذكر وأسمايوم سمي وبسميت أسمايوم شرفوم والدنيا قلت عامر روم وكتاب قدس لكري ولا سمي اقل اسمع بوم اللي قل موادايا نترت لنا يوم تيب تاريك وقل كمتا وربي اقلوم دور عبي كمل هاي بوم اقل رئينا لأسمايوم تسمي أسمايوم وأسماء إماتهم وولادهم عند سمي إنريو من إلا زرية الله بركة إقل الدنيا سبت مزي كم سلهما دي بالكفال اللي يوسف ويعقوب عند التراقبو إنريوم وبالله حزن يوسف وبالله حزن نا يعقوب وحزن يوسف كليتهم عند الأقتمو إنريوم ويعقوب وولادو دي بأرضة جاسان عند الحضرو أرضة مناسبة إقل رشدوت نواي أرضة دالية وصدقت كم حبيوم انريو كم سلوما يوسف ويعقوب دو سلالمو يوسف حق فيو وسنبكا انريو تتلا من ري لنا يوم عواطف ولحزن كم سلوما لفرحتك دي بالله لفرحات والحزن كليتهم لتحابرو انريو لحزن لبدير العلا وزي لفرحات لمزات كليتهم لتحابرو انريو وحزن نا يعقوب لا كتم التل كم سلوما رعون أرض الجاسان كم حبا يوم و رون للأمر العلا لمصريين سبع باقة كم يفتو وكم الروام والأبوام سبت عمرة دي باكان شنكيت دي بأرد الشنكيت أرد جاسان عادر يوم وبالله إكرام وبالله إكرام فرعون إقل يوسف وقل عدو إنريه

እምቦታት ክፋል 46 ወያዕቆብ አስክ መስር ጋዛ እባ ቡቱ ኩሉ ወደውለት ብኢር 7 በጽሓ ከራማት ካራማ እግር ረቢ ኢላ ኢስሓቅ አቡሁ ወረቢ ላሊ እትሕልም ያዕቆብ ትላካ ወቤለዩ ያዕቆብ ያዕቆብ ከዓቦ ቤለዩ ከረቢ ቤለዩ አና ረቢ አና ኢላህ አቡካ ምን መገይስ መስር ይትፍራህ ጀላብ ዲባ ኡመት ስሚት እግሊዴካቱ ወአና አስክ መስር እግልድነን ጎካቱ ወይብየቆን እግልብ ለሰከምናቱ ወዩስፍ እግል ልሻም መካቱ ከያዕቆብ ምን ቤር 7 ናቅላ ወውላድ ያዕቆብ አቡሆም ወዕያሎም ወአንሶም እተካሮታት ለፍርዖን እግል መንከሶሆም ላከያ ጻነው ወምስሎም ንዋዮም ወአምላኮም ሌትአርት ከነዓን ረብሐዋ ወባክ ሕድ አስክ መስር መጽኦው ያዕቆብ ጎሩ አስክ መስር ውላዱ ወውላዶም ምን ተብዓት ዋንስ ባህለት ዝርየቱ ኩላ አምጻ ውላ አስማይ ውላድ እስራኤል ለአስክ መስር ጌሰውታ ረዋቢን ቡክሩቱ ውላድ ረዋቢን አክኑክ ወፋሉ ወሓስር ወከርሚቶም ውላድ ሸምዑን የምዊኢል ወያሚን ወኡሃድ ወያኪን ወሱሓር ወሻኡል ወደ ከነዓንየቶም ውላድ ላዊ ገርሹን ወቃሃት ወመራሪቶም ውላድ የሁዛ ዒር ወኡናን وشيلا وفارس وزارح توم وعير وأونان ديب أرد كنعان موتو وولاد فارس حاسر وحامول توم ولاد يسكار تولع وفاوت ويوب وشامرون توم ولاد زبولون سارد وإيولين ويحاليل توم اللهم ولاد ليئة لمن يعقوب دي برور آرام ولدتهم توم توساك دينا ولدتو كعلب ولادو وأوالدو من لئة سلاسة وسلس على ولاد قاد سفيون وحجي وشوني وأسبون وعري وأرودي وآريلي توم ولاد أشير يمنى ويشوى ويشيوي وبريعة وصارح التوم توم ولاد بريعة هي حابار وملكيل توم اللهم ولاد يعقوب لمن زلفة للابان ليا ولدتو حباياتهم أو علبهم عسر سستو ولاد راحيل السيت يعقوب يوسف وبنيامين توم ويوسف ديب مصر منسي وفرايم والدة اتأسنات ولد فوطفارة كاهن أون ولاد بنيامين بالع وباكار وشبيل وجيرة ونعمان وإييحي وروش ومفيم وحوفيم وأرد توم اللهم ولاد راحيل ليعقوب ولد يوم التاتوم وعلبوم عسل أربعتو وودان حوشيمتو ولاد نفتالي يسئيل وجوني وياسر ليم وشليم توم اللهم ولاد يعقوب ليتبلها للابان اقر راحيل ولدتو حبايا ولد يوم توم وعلبوم سبعتو كعلب زري بكر يعقوب لاسك مصر جيسو باكو سسا وسس علو واللي انبل علبوت انس ولادوتو توساك لكل اوت لول ليوسف ديب مصر ولد يوم كإن علب عيلة يعقوب لأسك مصر درو غورو 7 آدمي قبي ويعقوب قدميه أسك يوسف يهوذا لاكا قبي جاسان إقل حبرو ووان منطقة جاسان بصحو يوسف مركباتو واتدا وأسك جاسان توجهه جلاب كبت إسرائيل أبوه ككم رأيو يوسف حقفيو ومدد سنيت بكا وإسرائيل
إقل يوسف بيليو أنا اللازيتا إقل موت دولو يهليكو سبب بحيايكا إن انت إبعنتاكي ريكوكا وحقوه يوسف إقل حو وعيلة أبوه بيليوم أسك فرعون إندقسكو حوية وعيلة أبوية لديب أرد كانعان حادرام علو أسك يمزقو لولا سبمو عيلة عطال واباقع وحاتم ولا أسلافاتم وكل لبومتو أمس أو باقوم إقلي بلوتو كدولة فرعون لتلاكيكم ولسألكم ميتو سيركم أكبركا من إيش نمو عيلة نواي حنا كما أباونا علوا بولو دي منطقة جاسان إقل تهدرو جلاب لمصريين موعلة عباقع كرحو

ونمتن زيت من كفال 4 وسس بمنفجر وسمرة نركب ومتسبق الكفال اللي من ركبته حزن وهم أسك فرح تتغير نريو كم سلومة للصبر آدمي وتقبرنات للزبا ندشة يما وندشة يما ليت اندي قبي عدو قل عدو كرام من الحيب أو عدو ندرزك وقل الدنيا كلها مال اند كافل وآكال اند كافل ومن سفره ومن جوع اند نجيا قل مصر ومسلومة قل عدو وقل حو كلها تحزيهم من مركبات وفروس وأدوك ولباس دلت رزقه ان ريوم التلك فاللي كان لك فاللي قل ولاد اسرائيل وولاد يعقوب لكيتهم توم لكيت الحسبوة اقل سنيت معك بلك ويعقوب وولاده كم ترزقوا وتحبنوا لنردتك فالته ونما تنسيت اسكب دقم بعداتنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قصة داود. بتقول شنو عن داود؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، النعمة من المنظور العملي. يعني شنو؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976655539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية المسيح والراجل الكان فيه الأرواح الشريرة. إنجيل مرقس يتكلم لنا في الموضوع ده في الأصحاح 5 من عدد 1 لغاية 20. تعال نشوف كيف المسيح طلع الأرواح الشريرة من الزول ده. القصة دي مهمة جدا إنه نسمعها.

0: سلام شباب.
1: يا هادية
2: كيفك يا هادية؟
0: تمام الحمد لله.
3: كيفك كويسة؟
0: كويسة يا سلام.
1: الحماس والنشاط لازم يكون الأسبوع ده.
3: كيف المحاضرات كان الليلة؟
0: تمام الحمد لله.
2: يا سرب كده خليك المحاضرات احنا نتكلم في
0: خلونا في كلام سرب.
1: دايما عنده كلام تاني ده.
2: عارف غاية صدقتك كلام هيثم.
0: يا جماعة انتوا دارين تدخلوني في حزب اسمه الكون يا جماعة.
1: لا مشكلة يا اخي النشاط مهم لكن
3: خلونا الليلة كيف يا جماعة؟
2: تمام
1: يا جماعة
0: خلونا طيب يا جماعة في المهم الليلة عايزين نبتدي بدري.
1: يا سلام ما عندك مشكلة. طب ابشري.
0: اها طيب ان شاء الله استفدتوا من الدرس بتاع المرة الفاتت.
1: لكن جميل
2: جدا جميل جدا. انا ليه احس متذكر وقاعد اتخيل المركب والنافي في المويه. كان حاجة حلوة شديدة.
0: طيب يلا عشان كده احنا عايزين نشوف وكده كان حاجة حلوة وعجبكم كده. منو مجهز لنا مقطع؟
1: انا اقرا لكم المقطع.
0: تمام
3: جميل
1: خلاص. المقطع بتاعنا الليلة مأخوذ من إنجيل مرقس 5:1-20.
0: تمام.
1: وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسانا به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، استحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجسة. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لجؤون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسله إلى خارج الكورة. كان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة في الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجون جالسا ولابسا وعاقلا، فخافوا. فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون عن الخنازير، فابتدوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع بل قال له: أذهب إلى بيتك إلى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كما صنع به يسوع، فتعجب الجميع.
2: تمام جدا. معجزة تانية كمان.
0: يا لمين يقص علينا؟
2: أنا بحاول أقص عليكم وانت ساعدوني لو أنا نسيت أي حاجة.
0: ما عندك مشكلة.
2: القصة كلها هي طبعا عن إنه المسيح شفى زول فوق روح شرير. إنه هو جاء وعبر زي إنه كان في بحر، المسيح قطع البحر ده وجاء لي محل، وجاء في المحل ده لقى واحد كان مربط بجنازير وفي القبور، يعني في الغبر جمر بغبر، لقى في واحد في الغبر ده كان موجود هناك وكان بيجرح نفسه بحجار وكده. قال لك مرات كثيرة جدا كانوا هم ربطوا بجنازير، بس هو كان بيكسر الجنازير ويهرب. قام وحتى انه بيتكلم انه ما في زول قدر على الزول ده وكتيجي يعني في بالروح بتاعته دي. وكان طول الوقت ليل نهار اي شيء بس قاعد في القبور بيكورك ويجرح في نفسه. لحظة ما جاء شاف يسوع قام جاري وسجد قدامه وقام بدأ يصرخ ويقول:

0: فعلا الأرواح دي قامت خشت الخنازير، الخنازير هاجت ومشت رمت نفسها في البحر وماتت، والزول بقى كويس جدا. هالناس شافوا كده قاموا طوالي رجعوا الغرية بتاعتهم ورجعوا الضياع. الضياع ده اللي هو زي القرى الصغيرة، أي واحد مشى غريته حكى حصل، لأنه المجنون كان مشهور جدا بحسب القصة دي. لما يا جماعة حصل كده الناس كلها جات جارية وفي الجول يقول المجنون قاعد كويس عاقل ولابس وأي حاجة. جاي شافوا يسوع قاموا سألوا حصل شنو. الناس شافوا القصة قاموا حكوا لهم، قال لهم يا أخي بكل صراحة حصل كده كده كده كده، والمسيح عمل كده واضطر. قاموا طوالي قالوا لكم مخاف وخوف شديد. قام قال لي يا زول اسمع أمره، لا تخش بلدي أطلع برا. والمسيح قام فعلا مشى يقبل المركب بتاعه ده يمشي. جاء الزول كان مجنون قال لي احنا ده امشي معاك. قال لي لا ما تمشي معي، انت ارجع امشي بيتكم، امشي لأهلك احكي لهم انه حصل لك شيء. طوالي قام ذكرني انه الزول ده لف 10 مدن صح؟ نلف العشرة مدن سريع ووريهم انه شنو
1: الحصل معه
0: الحصل معه وكيف انه المسيح حرره من الارواح الشريرة الموجودة.
2: قصة جميلة
1: أكيد
3: قصة جميلة جميلة جدا.
1: طب إحنا عايزين نشوف مع بعض وين الله هنا.
0: طبعا أنا في رأي المسيح يعني هو الله متجسد صح، وهو محور يعني هو له دور كبير جدا في التحرير بتاع الإنسان الشرير ده. وحتى إنه في جل من جنازة جي طوال السجد له والسجود لله طبعا صح. يعني هو جي سجد له وقال له ما له لك يا يسوع ابن الله العلي.
1: نزبتك
3: هل عنده إضافة تاني؟ هنا برضو الزهر الله في هدة هو قال عشان ما يعزيوه بالله لا تعزيني. يعني قاعد يعني ده برضو برجع ليسوع، برجع ليسوع بأنه هو قال له الله لا تعزيني.
2: في البداية كعب نفس الحتة اللي احنا قلناه في المقطع الفات، وجاءوا عبر البحر لكورة الجدري، معناه المسيح كان معهم في الوقت زي ما انت قلت المسيح هنا متجسد، هنا
0: الله
2: المتجسد كان معهم في ما جبراهم. ولما جاء أكيد أول حاجة زي ما قال أيمن لما جاء لما المجنون ده قابله لما هو نزل على طول بدأ يتكلم عن إنك ما تعزين مالك مالنا ابن الله العلي.
1: يعني هنا نقول إنه الله كان ظاهر في شخص يسوع المسيح، الشخص اللي يحمل صفتين الإلهية والبشرية. طيب هنا الإنسان وين؟
0: طبعا مجنون أول حاجة اللي هو كان مسكون بالأرواح الشريرة.
2: فلم يقدر أحد أن يذلله، معنا في كان ناس بتربطه بسلاسل في الوقت ذاك، لأنه ما في سول كان قادر أنه حتى أنه يذلله أو يقدر يقف قدامه. يعني
0: الآية النقطة الجميلة قال هيثم وجاءوا إلى عبر البحر. يعني هو ذكر إنه المسيح كان، لكن برضو عن المسيح كان
1: في ناس
0: موجودين، بشر موجودين معه
1: التلاميذ. يعني
0: التلاميذ
2: في 14 أما رعاة الخنازير فهربوا أخبر في المدينة. يعني معناه كان في ناس الرعاة الرعية بتاع أصحاب الخنازير اللي كانوا موجودين.
1: أرباب عندك لنا إضافة؟
3: هنا ممكن أنا أقول بالإضافة قال برضو في للوقت استقبل من القبور إنسان به روح النجس. يعني هنا برضو زعلنا إنسان بالحتة دي كان مجنون. يعني
1: في حتة تانية ظهر فيها إنه غير الإنسان ظهر فيها الأرواح الشريرة
0: بالضبط.
1: ظهر
2: حتى الخنزير هنا ظهر.
1: وكمان في الناس اللي أهل المجنون اللي خبرهم بأنه حصل معه كذا وكذا وكذا.
0: برضو الإنسان أيها ظهر لنا قال لك فمضى وابتدى ينادي في العشر المدن. طبعا مشي معناته مشي يتكلم مع الناس. وبرضو العبارة قال له المسيح أذهب إلى بيتك وإلى أهلك.

0: أهلي يعني هالبيت إنه أنا
1: برضينا ظهرينا بشكل الجمو بتاع الناس كان هو قاعد يقدر
2: كذا شفنا الله وين وشفنا الإنسان وين وكمان في حاجات تانية ظهرت برضو شفناها كمان عايزين نعرف نظرتنا عن الله في المقطع ده
3: السلطان بتاعه مجرد ما نزل الأرواح ميزت على طول عرفته ضمنه يعني اللي كان ساكنة في الإنسان خدت إنه يمشي يسجد على طول يعني عارفين ده السلطان اللي عنده القوة عليها دي الحاجة اللي فيها المقدرة بتاعت عظمة الله في المقطع في بداية المدخل
1: وأنا برضو ممكن أقول بإنه زي ما أبي أيسام قال يعني قوة الله يعني كان كبيرة جدا وبعدين العلاج يعني هنا بدأت الرب يعالج الناس اللي عندهم أرواح سريرة
2: يعني قصدك إنه اللحظة اللي بدأ يتكلم فيها مع الشخص المجنون ده ابتدى علاجه على طول
1: نعم
0: أنا في حاجة حيرتني بكل صراحة يعني إنه هيثم قال إنه هيبة الله وسلطانه خلت اللاجئون يسجد له صح وأخوي أرباب قال الآية والمعجزة اللي حصلت إنه الأرواح الشريرة تخيل إنه الجماعة ذلك في النهاية جوه وكجوه أهل الزول بتاع المسكون دي وكجوه حكوا لهم القصة قاموا عملوا لهم طردوا صح إن أمرك من بلدنا أو أمرك من المنطقة الشرعية ده هو الكلام ده في الآية في 17 فابتدوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم وبعد ذلك يعني اضطردوا المسيح خدع رغم أنه عنده كل السلطان رغم أنه عنده كل القدرة صنع معجزات قدامه كان ممكن أنا في الرأي محس أنه ما هو عنده كل المغضى كان ممكن يفرض نفسه يقول لهم لا أنا ما بمشي صح؟ لكن هو خدع لهم أوكي ما دايرين خلاص يعني دي حاجة فعلا
3: تخيل أنا العجبني في المقطع كمان في 7 وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يسوع ابن الله العلي استحلفك يعني الأرواح الجوة تخيل يعني السلطان بتاع الله في يعني أرواح يعني بتستأذن بتقول لي أخي ما تعذبنا يعني قدر شنو سلطان الله على الأرواح اللي يمكن مقيد الإنسان طول السنة يعني لما يجي المسيح بنفسه بالسلطان ومن غير ما يعمل أي حاجة في البداية سجدت له الحاجة الثانية جات بتترجف إنه ما تعذبنا ويعني الدليل على إنه ما عندها سلطان على الإنسان بتقول لهم يا أخ ما تعذبنا ما ترمينا في الهاوية لكن أذلنا إنه نخش في الأرواح نخش في نخش في
2: الخنازير
3: يعني أنا مبهور من السلطان بتاع الله بقوة المسيح اللي يعني من غير أي شيء لسه ما عمل حاجة في الإنسان ده يعني ما لمس ولا قال أي شيء
2: كمان دليل على كده إنه بيقول إنه أظهر رحمته في الحتة دي إنسان كان معذب طول الفترة دي كلها حتى كمان طلب من الشخص اللي كان فيه أرواح دي أمشي كلم الناس التانية إنه قدر شنو الله صنع بيك قدر شنو أداك الرحمة بتاعته قدر شنو إنه رأف بالحالة بتاعته قدر شنو إنه شفاك أكيد يعني من من من وراء هو يمشي يعلن رحمة الله عليه أكيد في حاجات كتيرة حتحصل عند ناس تانية يعني الله شاف لمدى بعيد يعني ما فكره محدود يعني عارف إنه من خلال الشخص ده شوف ديك 10 قرى هو ماشي يلف فيها يعني الله كان ممكن هو يلفها أو بكلمة منه أو بإشارة لكن برضو أدى الإنسان سلطان ده دليل على إنه نزع السلطان من الأرواح اللي كانت مسلطة على الشخص ده يعني عنده قدرة يشيل السلطان من ده يديه لده لو انتبهنا في
3: الحته دي اضافه كمان
0: يعني احنا حاسس سوري معلش
3: بتقول اضافه هذه كمان زي ما انتوا قلت المسيح كان عنده سلطان يمشي القرى لكن عشان يوري محبته والرحمه بتاعته بيشوفوه اقوى في الانسان اللي اتحرر ما فضل كان قادر يذل في المنطقه لكن المسيح أدار الفرصة إنه هو كمان يشهد، وشهادة حتكون أقوى بأنه أنا تغيرت
2: مع أنه كان قادر يعمل كده
3: بالزبط.
1: وأنا برضو ممكن أديب حاجة بأنه يعني اليسوع دار الإنسان عشان الإنسان يبدأ الدعوة بنفسه. هنا هنا الدعوة يعني نينا القايدين بها نقول أنه واصل عشان واصل، وهو كان عايز كده عشان زول اللي هو حصل له يمشي يحكي للناس أنا حصل لي كده كده بعدين كده بكون قوي جدا كلمة الله.
2: أيمن كنت عايز تقول حاجة؟
0: لا أنا أنا أنا كنت بس دار أسأل، أنا إحنا حاصل في النقطة اللي هي
3: خشينا على طول في
2: الله. لا لا لا ما خشينا، لا أنا كنت بتكلم عن نظرتي لله
0: إنه كيف تغيرت
2: إنه الله رغم عنده السلطان ممكن يعمل الحاجة اللي هو بتريحه اللي هو اللي بيقدر عليها، وعارف عارف تماما ما في شخص تاني بيقدر عليه، لكن عشان يورينا رحمته ويورينا إنه هو برغم إنه السلطان ده تنزع من الإنسان بسبب الخطية الزمان اللي بديناها في قصة آدم وحواء لما كانوا في جنة عدن، والسلطان يتحول لإبليس اللي هو الشيطان. بعد كده إنه جاء عنده قدرة ينزع من إبليس يديه ليرجعه ليه منه للإنسان تاني. عشان كده كان قال للإنسان أنت مش أعلن، قال للشخص ده. أنا بتكلم في القدرة والإمكانية إنه هو يقدر يعمل شنو. طب إحنا نرجع نظرتنا إحنا للإنسان من خلال المقطع.
0: أول لو جينا نشوف لجون إنه الروح الشرير ممكن يعني ممكن يسيطر على الإنسان. بعدين بين الله يطلعنا قال له مش واحد ولا اثنين، قال له لأنه كثيرون صح. يعني هل ممكن إنسان تسكن أرواح شريرة؟ أي ممكن تسكن أرواح شريرة.
3: الإنسان هنا بيرفض رغم إنه بيشوف ربنا بيصنع. يجي واحد عشان يكلمه ممكن يرفض عادي. دليل على إنه كان عارف إنه الإنسان ده كان فيه شنو، لكن عشان يجي وممكن يفرح ويمجد الله لكن لا يفتكر حاجة تانية.
2: بعدين إحنا ما قاعدين يعني نطلب رغبة ربنا في حياتنا. يعني نحن دارين رغبتنا نحن، لو كانت بتضرنا ولا ما كانت بتضرنا. زي ما حصل مع الشخص اللي كان مجنون، يعني هو عنده رغبة دار يمشي مع الله بس كان في حاجة تانية عمل تاني مفروض يعمله، يعني ما كان عنده بعد يشوف، لكن الله قال له لا ما تمشي معاي هسي أمشي أعمل كذا. أحيانا كثيرة إحنا الله بيكون مجهز لنا الحياة الفلانية، لا لا إحنا متلقانا لا عايزين نمشي المكان الثاني برغم إنه الحتة اللي مجهزة ومعدة دي إحنا ما شايفينها وهي أفضل لنا،
3: وممكن الله يتمجد فيه أكتر.
2: أكيد أكيد،
3: ودي كان القصد ربنا فيها
2: ما قاعدين نعرف لابد
3: يمشي عشان هو يتمجد، دليل على إنه في شيء حصل معك. ونفتكر ذاك أعظم، بنقيم الحاجات النظرية أكتر إنه
2: أكيد.
3: ولا كيف أنا ما
2: يعني
3: أعرف الفكرة.
2: أحيانا بنقول دي الفرصة بتاعتنا أو مثلا لو جاك يا هيثم عرض كذا من الحاجات ما بتعرف إنه وينه العرض ده اللي مفروض يمشي معك أو وينه الحاجة دي اللي بتنفع معك، وبتمشي على حسب رغبتك أنت بس، لكن في رغبات إلهية ما قاعد تنظر لها. دي هي الحتة اللي شوية كده بتكون بتفرق يعني من فكرنا وفهمنا زي فكر الله وفهمه لينا.
1: وأنا قد بشوف الإنسان هنا طبعا يعني ممكن الإنسان يحتي يؤتي للرب يعني ويعترف بخطاياه. معنى إذا ما اعترف الإنسان بالخطية يعني، وهنا ربنا لما شاف اليسوع أو بإنه إربينه ذا الرب إنه قوة والصلاوة بتاعته قام ركع عليه وقال له أنا ما تخرجني من عشان تجداني بالكرة بره من الكرة. فهنا الإنسان بكون جنو يسجد لله.
0: في نقطة واحدة إنه دار أقولها اللي هي بتاعت نقطة طارت اللي هي النقطة وكت إبليس لا وكت الإنسان طلع منه الروح الشرير اللي هي نفس نقطتك هذه. بس عادة إحنا الناس زي ما أنتوا قلت هذه بنختار الحاجة بنشوف الأفضل قدام. لو جدر أخذ النقطة بتاعتي دي هذه من ناحية روحية، دائما أنا عاوز بس أقعد قدام ربنا، دار أقعد بس أصلي، دار أقعد بس أقرأ الكتاب، دار أقعد أسمع صوته، ما دار أمشي أكلم الناس التاني. إن جاء المسيح قال له لا، إنه أنت وأمشي وأمشي أكلم الناس التاني. يعني دي نقطة إنه مرات
2: طب ممكن نشوف مع بعض شنو اللي إحنا استفدنا منه في المقطع ده؟
0: إنه المسيح عنده سلطان وعنده قدرة لإخراج كل أرواح. أكتر على ما أظن لو كل روح شرير واحد خش في خنزير واحد دار 2000 خنزير خش جوا البحر. وعنده قوة عظيمة وقدرة عظيمة إنه يخرج الأرواح الشريرة.
1: أنا بالنسبة لي يعني المسيح يعني بدي الإنسان حرية يعني يعمل. وبعدين ما قاعد يفرض نفسه
0: بالضبط
1: للإنسان.
3: الحاجة الجميلة السيرة الجملة اللي قالتها هذه، السلطان اللي في البداية لما كان الشيطان أخده، بنشوف هنا بيتذلل قدام الله وبترجع الله، لكن هنا الإنسان بيسترد وربنا بيديه امتياز في الوقت.
2: أكيد. كمان نظرتي تغيرت يعني في إنه ما دائما أكون متلهفة لأنه بس رغباتي أنا أقوم بها أو أعملها أو ألقى، دائما أنتظر أطلب من الله وأنتظر أسمع الرغبة الحقيقية بتاعته في حياتي. إحنا خلاص وصلنا للنهاية عشان لأنه الزمن بتاع المحاضرات
3: جميل.
2: بس يا ريت إنه ما ننسى قبل الصلاة إنه نتذكر إنه الحاجة اللي جات على قلبنا في الموضوع ده نشاركها مع ناس تانين. منو يصلي لنا؟
1: أنا بصلي لكم.
3: أنت عظيم يا رب.
0: لكن يا جماعة ما قدرت تسمعون الترنيمة الليلة بس.
2: حنسمع بس.
0: خلاص نصلي وبعدك نسمع.
3: خلاص كويس.
0: أوكي.
1: شكرا يا رب. نشكرك وأنت قريب علينا، وبرضو نشكرك يا رب عشان أنت كلمتنا الليلة. اتجمعنا وسمينا كلمتك، وانت القوي وانت تعالج يعني، وانت تطلب كل أرواح شريرة من الإنسان. ونشكرك يا رب عشان انت معنا في كل مكان، ونشكرك باسم يسوع. أمين
3: أمين.
2: يلا ادينا الترنيمة.
0: يلا الترنيمة. انت شوف اللي انا اخذتكم ترنيمة تخطونا اخر واحد هسمع الترنيمة.

0: تمام. ترنيمة كانت جميلة و...
1: ربنا يباركك يا أخي أنت الليلة.
2: الله يخليكم. الله يخليكم.
1: ها يا شباب
0: نقوم على المحاضرة.
1: هاي المحاضرة يا أخوانا بصراحة كده
0: لحد ما نتلاقى.
1: يلا يلا يا شباب مع السلامة.
0: تسلموا.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي مشوار جديد وفي رحلة جديدة في برنامجكم ساعة سمر، الساعة اللي بناخدها في رحلة جميلة جدا جدا بنقضيها ونحن متباركين في أمسية جميلة ما بين الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان موضوع أكيد يكون حديثنا وونستنا وتفاعلنا ومشاركاتنا مع بعض. إذن أعزائنا الناس اللي بتتابعنا برضو على الستلايت، حبابكم أهلا ومرحب بكم، وكمان طلتكم ووجودكم مشاركاتكم معنا مهمة جدا جدا. إذا عايز تشاركنا شاركنا وتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. ولكل الناس الحابة كمان تسمع يعني ترانيم متنوعة أو عندك ترنيمة معينة حابة تسمعها من خلال ساعة سمر، حبابك واكتب لنا وراسلنا، وأكيد أكيد هتسمعها معانا على ساعة سمر. حباب الناس رجعت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ومجهد، إن شاء الله رب يكون يعني سعدت وأنجزت وكان يومكم مليان بركات ونجاحات. وحباب كمان كل الناس اللي قاعدة في البيت وجهزت لأوقات المساء، أكيد شاي المساء أو شاي العصر زي ما بنقول، لما فيها ونسات مختلفة نسأل عن حالنا وأحوالنا. حباب الجيران، حباب الطلة، وحباب اللمة، حباب الأصحاب، حباب كل زول بيتابعنا في ساعة سمر، حبابكم وأهلا بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ودعوة كمان لكل الأحباب، لكل الناس اللي دايما بتحب يعني تتابع صفحة راديو سمر on فيسبوك، نقول لكم حبابكم، وأكيد دعوة لكل زول إنه يدخل على الصفحة ويستمتع بمشاهدة البرامج المختلفة. إذا حابي تتابع بودكاست معين، إذا كان مع إيفا في الله البريدو، وإذا كان مع سمعان وكمان البشمهندس رأفت، أو كمان عندنا لكم مفاجأة جميلة جدا جدا برا الويف يا جماعة. منو كان متابع معانا الموسم الأول، بنوعدكم إنه في الموسم الثاني مع يعني المذيعات الجميلات إنجي وترنيم، اترقبوا ده وأكيد تتابعوا معانا مواضيع جميلة وشيقة وكمان مواضيع مختلفة من راديو سمر فور، اتفضلوا. وكمان إذا بتستمتع باللغة دي وعارف وبتفهمها وبتتقنها بقول لك أكيد حتلقى البرامج والموضوعات اللي أنت عايزة. إذن حبابكم وحباب مساياتكم، تعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام، بداية جميلة مع فريق أبناء كوش في ترنيمة جميلة ورائعة. منو زيك أنت ربي يسوع، مليان محبة مليان حنان، جواه ريدة ريدة قوية حنعيش معاه طول السنين. منو زيك؟ أكيد أكيد ما في زيك. حبابكم مستمعينا وكمان الناس اللي بتتابعنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وأكيد الحماس يا جماعة، الحماس لما يشيل الزول أكيد الكلمات كثيرة بتقع منه، عشان كده أنا كده كشفت لكم عن موضوع الليلة. لكن ما في مشكلة، كده تعالوا برضو مرة تانية نطلع نستمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ترنيمتنا الجاية ترنيمة جميلة جدا جدا لكل زول اللي بيحب يسمع دايما جيسيس فيلمون وهو بيرنم. رأيكم شنو نسمع للترنيمة دي؟ وأكيد لو حافظينها دندنوا معانا، ولو حابين تسمعوها تاني مرة هنا في ساعة سمر قولوا لي واكتبوا لي يا جماعة على نفس الرقم الواتساب اللي أنا قاعد أقوله لكم كل مرة، اللي هو 0-35-79-76-55-39-9. حستنى مشاركاتكم.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

أهلا بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك ما جيت متأخر، لكن في لسه ترانيم روحية حنسمعها مع بعض. وإذا عندك أي زول يعني بتحس إنه بحب يستمع للترانيم برضو، يعني اتصل عليه وديه دعوة، قول له ينزل الابليكيشن راديو سمر، أكيد حيقدر يتابعنا وأكيد حيقدر يستمع يعني معظم الترانيم الروحية السودانية. إذن أعزائنا زي ما قال القس فيلمون حسن في الترنيمة دي وكلمات جميلة، الصوت الفوق بينادي تعال أسمع ولبي، ده يسوع بينادي شخصك ما تعاند يا حبيبي، يا غالي أنت حبه عشانك خلى عرشه، ما تعبه التاني غيره أصله ليك وإنت ليه. أنت مستعد تسمع الصوت ده؟ أكيد صوت بيناديك ومحتاج إنك تلبي النداء ده. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بإنه نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي كمان موضوع جديد ونسى جميلة تجمعنا معاكم. لكن أتمنى أن يكون في تفاعل، وأتمنى أن يكون في مداخلات، وكمان يكون في رسائل كده جميلة فيها إضافة لموضوعنا الليلة. يعني ممكن يحصل موقف بسيط جدا، لكن من كثرة حماسنا نبدأ نبني عليه حاجات كثيرة في دماغنا. مثلا نتعرف على زول جديد ونحس إنه الموضوع ممكن يكون من بدايته حاجة جميلة، فنبدأ نتخيل ونتوقع ونفرح قبل ما نعرف أصلا الموضوع ماشي لوين، أو الزول ده هو أصلا منه. أو ممكن مرات تجينا فرصة جديدة فنكون متحمسين لها جدا لدرجة إننا ننسى نسأل نفسنا هل دي فعلا الحاجة المناسبة لنا، ولا إحنا بس متحمسين لفكرة البداية. أحيانا أعزائي المستمعين الحماس بيخلينا ندي مشاعر أو يعني اهتمام أكبر من حجم الموقف، وبعدها لما الأمور تمشي زي ما إحنا ما كنا متخيلين بنحس بشنو؟ بالإحباط. مع أن المشكلة ما بالضرورة يعني في الحاجة نفسها اللي أنا كنت متخيلاها، يمكن إحنا بس رفعنا سقف التوقعات بتاعتنا شديد جدا جدا من البداية. لكن في نفس الوقت أنا شايفة إنه الحماس في حد ذاته حاجة ما كعبة، بالعكس حاجة جميلة جدا، لأنه ده معناه إنه أنا لسه عندي شغف، ولسه يعني أنا بفرح بالحاجات الجديدة، ولسه أنا عندي أمل. يمكن الفكرة كلها إننا يعني مرات بحماسنا ده نفرح ننبسط، لكن من غير ما نتسبق الأحداث. أتمنى كده من غير ما نتسبق الأحداث نعيش اللحظة زي ما هي، ونسيب الأيام تكشف لنا باقي القصة. عرفتوا طبعا أكيد إحنا عايزين نتكلم عن شنو؟ عايزين نتكلم عن الحماس. متحمسين إننا نتكلم في الموضوع ده؟ إذا أنت متحمس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تابعني وكمان شاركني، وإضافتك حتكون يعني حاجة جميلة جدا جدا للموضوع. طيب خلينا أسألكم كم سؤال كده قبل ما نطلع الفاصل. هل نحن شايفين إنه الحماس الزايد حاجة حلوة لأن بتخلينا نعيش ونفرح، ولا أحيانا يعني كده بتخلينا نتعلق بحاجة قبل ما نحن نعرف يعني ممكن نهايتها تكون شنو؟ زي ما قلت لكم قبل حماس البدايات. وهل حصل معاكم قبل كده اتحمستوا لحاجة جدا وفي الآخر اكتشفتوا إنكم كنتم متخيلين الموضوع غلط، يعني اديته أكبر من حجمه الحقيقي؟ أنا يعني بجد مستعدة، وكمان حكون متحمسة جدا جدا أستمع لقصصكم وتجاربكم وكمان تعليقاتكم في الموضوع. خليكم معاي وأكيد حنرجع نستمع للترنيمة، ودي فرصة إنك تكتب لي وتشاركني. وإذا أنت جيت هسع وما عارف رقم الواتساب أكتب لي على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9. هستناكم، وما تنسوا إنكم ما تمشوا بعيد لأننا أكيد حنرجع ونواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام لما إحنا بنكون بنقدم المجد والحمد والشكر والتسبيح لإله المجد، زي ما قال المرنم: يا الله أنت الإله المستحق كل الكرامة والسلطان، يا الله أنت الإله المستحق كل العبادة والسجود، أنت القدوس الجالس بين تسبيحات المؤمنين، فنحن شعبك نحمدك إلى الدهر. يا سلام. وإذا رجعنا في سفر المزامير بنلقى بقدر شنو مزامير تغنى بيها المرنم الكبير عازف القيصارة داود، بقدر شنو كان بيسبح، بقدر شنو كان بيدندن، بقدر شنو كان بيكتب كلمات فيها تسبيح وتمجيد لرب المجد. إذا مستمعينا جينا بعد الفاصل، وأكيد كلنا حماس عشان ما نستمع لباقي تفاصيل موضوعنا، ولا رأيكم شنو؟ عايز أبدأ معكم كده بحماس التوقعات. يعني مثلا مرات أن إحنا لما نتحمس لحاجة ما بنكتفي بأننا نفرح بها في وقتها وبس، لا، بنمشي أبعد من كده. يعني الحاجة لسه في بدايتها لكن نحن في رأسنا خلاص إنها وصلت للنهاية. ممكن تجينا فرصة جديدة، زي ما قلنا نتعرف على زول أو نبدأ مشروع جديد، أو حتى يحصل لنا موقف بسيط يعني حسينا إنه ممكن يكون بداية جديدة وحاجة كمان حلوة. فجأة كده تلقانا بدينا نتخيل، طيب لو حصل كده يا ربي ممكن يكون شنو، ولو الموضوع ده مشى كده ممكن هيحصل شنو، ولو بعدين بقى كده. المهم يعني توقعات وأسئلة كده كثيرة ممكن تدور جوانا، ونبدأ نبني توقعات فوق توقعات لحد ما الحاجة البسيطة ذاتها في خيالنا تبقى قصة كبيرة. طيب المشكلة وين؟ المشكلة إنه لما الواقع ما يمشي بنفس السيناريو اللي عايشينه في راسنا بنتضايق شديد، مع إنه أصلاً ما كان في وعد إنه الحاجة دي حتمشي بالطريقة اللي إحنا دايرينها. ما في زلو وعدك كده إنه يعني الحاجة دي بالضبط زي ما أنت راسمها في راسك ياها حتمشي كده. عشان كده جبال زي ما قلت لكم، لو ما حصلت الحاجة دي حسب توقعاتنا بنصاب بشنو؟ بالإحباط. يعني مرات نحنا ما بنكون زعلانين من الحاصل قدر ما بنكون زعلانين من الحاجة اللي كنا متوقعينها تحصل وما حصلت. وعشان كده يمكن محتاجين نتعلم حاجة بسيطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه نفرح بالحاجة وهي بتحصل، لكن ما نستعجل ونعيش نهايتها قبل ما القصة شنو تبدأ أصلا. الحماس جميل يا جماعة، والتوقع برضو طبيعي، لكن يمكن الفرق في إننا يعني بنخلي التوقعات ممكن تكون يعني كبيرة شديد، لكن رأيكم شنو نخليها توقعات ممكن تكون مرنة شوية، يعني تتماشى مع الوضع، حتى لو ما حصل الحاجة اللي أنا كنت متوقعها على الأقل ما أصاب بإحباط وحزن ومش يعني شعور كده ما جميل. فخلونا كده نسأل نفسنا، هل بنحس إنه توقعاتنا العالية دي مرات بتزبط ولا مرات بتخيب، ولا بالعكس بتحس إنه الإنسان يعني لو ما يتوقع وما حلم هيعيش الفرصة اللي جاته دي كيف؟ فيكم تكتبوا لي وتراسلوني بحسب طبعا تجاربكم مع الموضوع. وما في زال يا جماعة مرات ما بيكون متحمس ولا شنو يا جماعة، إذا كان في يعني حاجة قبل كده تحمست عليها والسرد بتاع الموضوع ده هبش الموقف ده كده راسلني، إذا كان موقف طريف ولا موقف حزين، المهم إحنا عايزين الليلة نتونس كده ونتشارك في الموضوع ده ونشوف بقدر لحد وين وصلت بين توقعاتنا. هل فعلا اتوقعنا الحاجة اللي احنا كنا التوقعات اللي كنا متوقعينها ورفعنا سقفها عالي مشت الأمور كده، ولا احنا جينا وأصيبنا بإحباط شديد؟ راسلني عزيزي المستمع وشاركني في موضوع حلقتنا الليلة، لأنه أكيد الحماس ده مر بكل واحد فينا. إذن بستناكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وحباب الناس الكمان بتابعنا على الستلايت ما تنسوا برضو تراسلونا على نفس رقم الهاتف. إذا مستمعينا تعالوا برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: يا حاتم الحليب محبوب يعني الناس اللي دائما بتحب الترانيم الروحية، خاصة في مناسبات الحفلات التسبيحية. شكرا على الأداء الجميل الرائع. بيقول بيك يا رب الغالي بفرح بيك طوالي، هتافنا يطلع عالي ليك يا الله. الله الله يا الله، الله عليك يا حاتم، ربنا يباركك دائما وتسمعنا المزيد من الترانيم الروحية. إذا مستمعينا أكيد حماس عشان ما نكمل كمان موضوعنا عن الحماس. مرات ممكن نتعرف على زول جديد والزول يكون مثلا لطيف وكلامه حلو، اهتمامه عاجبنا، وكمان يعني فمن غير ما نحس كده بنبدأ ندي الموضوع أكبر من حجمه. عفوا يعني لسه العلاقة في بدايتها، لكن نحن في راسنا خلاص بقينا عارفين الزول ده ما عارفة يا زول ما في منا

الموضوع فيه حاجة، وبعدها بنبدأ نلاحظ كل التفاصيل ونفسر كل كلمة إذا كان في رسالة ولا مكالمة، ونربط كل موقف بالموقف الثاني. وأحياناً ما بنكون متعلقين يعني بالزون نفسه، بنكون متعلقين بالإحساس اللي بدينا ليه وبالصورة اللي ببنيها يعني ببنيها لينا خيالنا نحن عنه. وهنا المشكلة ممكن تبدأ، لأنك لما تتحمس زيادة ممكن تدي العلاقة مشاعر أكبر من المرحلة الموجود فيها حالياً. والطرف الثاني ممكن يكون لسه بيتعرف عليك، يعني هو ذاته ما خدت في باله إنك وصلت للمراحل المتأخرة دي، ولسه هو ذاته ما عارف هو عايز شنو أصلاً. وإنت خلاص من هنا بديت تبني توقعات يا زول، وخطيت الزول ده في مكان عالي جداً جداً، وبقيت تتأثر حتى بمكالماته وبرسائله. فإنت بتكون يعني بنيت طابق ثالث ورابع ولسه ماشي، ولسه بيفتش على الباب بوين. وبرضو لازم نكون منصفين يا جماعة، الحماس في العلاقات ما حاجة سيئة، بالعكس ممكن يكون حاجة جميلة إنك تلقى زول ترتاح ليه وتفرح معاه وتفرح بوجوده وتحس إنه ممكن يكون في حاجة حلوة تطلع منه. لكن السؤال هنا، كيف أعيش الإحساس الجميل ده من غير ما أستعجل؟ يعني إحنا مرات فعلا دائما بنكون مستعجلين، خاصة في العلاقات الزي كده. كيف أدي العلاقة دي فرصة تكشف نفسها براء، بدل ما أنا أستعجل وعايزك يعني أستكشف العلاقة براي، خليني كده دي يعني فرصة للعلاقة دي إنها تكشف نفسها براء، بدل ما أنا أزبوغها وأقرر ريحة تكون شنو وأخد تفيات مكانها وكلام بالشكل ده. يمكن أحسن حاجة نعملها إننا نخلي الناس يزبطوا لنا نفسهم بالأول، بدل ما نحن نكمل الفراغات من خيالنا، يا أخي يمكن الزول ده ما كده ويمكن آيه وكده. فبنبدأ أن إحنا نحاول نملأ المكانات الفاضية برانا بنفسنا بتوقعاتنا طبعا، لأنه في النهاية ما كل اهتمام عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه حب، وما كل انسجام معناه إنه دي العلاقة المناسبة، وما كل بداية جميلة بالضرورة نهايتها تكون زي ما نحن شنو متخيلين. كده خلينا أسألكم سؤال، هل حصل قبل كده اتحمستوا لزول من البداية وبعد فترة كده دي اكتشفتوا انه كنتوا متعلقين بالصورة اللي عملتوها انتوا عنه أكثر من الزول الحقيقي يعني اللي كان بتعامل معاك؟ حصل معاكم كلام زي كده؟ كده لو حصلت معاكم مواقف زي دي اكتبوا لي، وانا بصراحة كده عايزة استمع لتجاربكم وعايزة اعرف كمان آراءكم ومشاركاتكم. في الوقت ده انا يعني حابة اطلعكم كده بحماس كده، دي في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين يا جماعة وما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

طبعاً الترنيمة دي كنتم متوقعينها يعني تسمعوها بصوت جورج بيلي، هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة، لكن حبوا يشاركوها شباب فريق النصرة، وشكراً لكم يا شباب، ربنا يبارككم، وأكيد لسه مواصلين في موضوعنا. عايز أقول لكم مستمعينا، بعد ما تعرفنا عن الحماس خاصة في العلاقات والتوقعات العالية اللي نحن مرات بنخدها، إنه الحماس ممكن يكون محتاج لحكمة. مكتوب في سفر الأمثال: أما الحكيم فيقبل وصايا. الفكرة هنا إنه ما كل إحساس قوي لازم يتحول مباشرة لقرار. ممكن أكون متحمس، لكن خليني كده أدي نفسي فرصة شوية أفكر وأطلب حكمة. وكمان حاجة تانية، إننا ما نستعجل في الكلام، وإننا ما نتخذ القرارات يعني سرعة. عشان كده مكتوب في رسالة يعقوب: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، وكمان في الغضب. وأكيد يعني بنعرف إنه أحيانا الحماس بيخلينا أن إحنا نستعجل نحكم، نستعجل نتفق، نستعجل كمان نتوقع. لكن الكتاب المقدس بيشجعنا إننا شنو؟ نتمهل، نكون عندنا حكمة، نطلب الحكمة في أي حاجة اللي ممكن تقابلنا. وكمان ثالث حاجة، المشاعر الجميلة، لكن يعني محتاجة إننا إحنا كمان نكون بنضبطة، ونكون كمان بنعرف كيف إننا فعلا نتصرف في المواقف اللي ممكن تكون صعبة. وضبط النفس ده بنلقاه في رسالة غلاطية، وهو واحد من ثمر الروح. ضبط النفس، يعني ضبط النفس ما معناه إن أنا أقتل الحماس الفيني وإن أبقى بارد، لا، معناه ما نخلي الحماس هو يسوقنا ويحدد طريقنا ويستنزف مشاعرنا، لا، محتاجين إن إحنا يكون عندنا شنو؟ ضبط نفس. وآخر حاجة أعزائي المستمعين، ما نعتمد على فهمنا براو، زي ما هو مكتوب في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ودي ممكن تكون نقطة مهمة جدا جدا. أنا ممكن أتحمس وأحلم وأفرح، لكن ما أتعامل مع توقعاتي كأنها حقيقة يعني واقعية. أسيب مساحة كمان إنه ربنا يقودني ويديني حكمة ويكشف لي الصورة الكاملة، بدل ما الصورة المشوشة الغير واضحة قدامي. إذن محتاجين في الحماس ده، أذكركم مرة تانية إنه يكون عندنا حكمة يا شباب، حكمة يا جماعة، في إننا كيف نقدر يعني ندي يعني مساحة لربنا بإنه يقودنا ويدينا حكمة في ده. رأيكم شنو؟ نطلع نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، ولسه أنا مستنية أسمع مشاركاتكم، وكمان يعني حماس كده في إنكم تكتبوا وتشاركوا عن الموضوع.

أحبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد، وكمان يعني تقريبا 4 دقائق بتفصلنا من نهاية حلقتنا. لكن عايز أقول لكم عن واحد في الكتاب المقدس كان دايما قاعد يكون متحمس جدا. بطرس كان زول متحمس شديد، ومرات حماسه كان أكبر من قدرته على تقدير الموقف. بنتذكر لما المسيح قال لتلاميذه إنهم كله حيشكوا فيه، بطرس قال له بكل ثقة وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. شوفوا ثقة بطرس في اللحظة دي، كان صادق جدا في كلامه. هو فعلا كان مؤمن إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان المسيح، لكن المشكلة إنه هو اتكلم بناء على إحساس اللحظة، وما كان عارف لسه هو حيتصرف كيف لما يواجه الخوف الحقيقي. وبعدها فعلا لما جات اللحظة الصعبة، بطرس أنكر المسيح 3 مرات. إذن أعزائنا المستمعين، عايز أقول إنه يعني جميل إنه لسه عندك قلب بيفرح، ولسه عندك أمل، ولسه يعني بتقدر شنو الحاجة الحلوة حتى قبل ما تحصل. لكن بس خلينا نتعلم حاجة، إنه اتحمس لكن ما تستعجل، أحلم لكن ما تتعلق بالنتيجة، أفرح بالبداية لكن ما تعيش النهاية في خيالك، وادي ربنا مساحة يكشف لك الصورة في وقتها. ولو حاجة مشت زي ما كنت متوقع، ما معناها إنك كنت زول يعني غلطت في توقعاتك. يمكن بس ربنا كان عنده طريق يكون مختلف عن اللي أنت راسمه. يعني خلي قلبك دايما مفتوح، لكن كمان يكون مرتبط بالحكمة. ليه؟ لأنه الحكمة هي دايما بتخلي الطريق يكون واضح. وتذكروا دايما الحماس ممكن يفتح الباب، لكن الحكمة هي اللي بتخلينا نعرف نمشي في هذا الطريق. سعدت جدا أعزائي المستمعين بمتابعتكم لنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565 359.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشيل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل ده، بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با وبيرد بإساءة، زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقول انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس

0: إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا والكلام لنا كلنا. روميا 12:20 بيقول لهم فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه يشرب. لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيجي جعان أو بيجي عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل. لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه. يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا أننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير. لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
1: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا أنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس أنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل

0: المسلسل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
1: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
0: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا لنا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
1: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان، اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لألا يخسر أحدكم نعمة الله، ولألا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.